حدا بروح طبع عيب ولوح. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طبع عيب.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كان دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب السعادة.

ستة تماما بالسدوات أغاني أغاني ببيروت. يسعد صباحكم. خلصت عطلة الويك اند ورجعنا على الروتين. ألارم، قهوة، كافيه دو برازيل، عجقة، هلا عشقت المدارس كمان، مدارس، جامعات، أشغال. كل واحد اليوم عنده ليحة طويلة براسه قبل ما يبلش نهاره، بس اليوم خلونا ما نفكر بكل أيام الأسبوع من هلأ، خلونا ناخد نهار بنهار ونعيش كل صباح بصباحه بجماليته وبحلاوته. صباح الخير يا أحلى مستمعين، صباح يوم الاثنين، اليوم 28 أيلول 2026، صباح الأسبوع الجديد. اليوم مثل ما قلنا 28 أيلول، خلونا نبلش النهار برواء بمزاج حلو ونقول يا رب يكون أسبوع خير علينا وعليكم جميعا. يمكن هلأ في حدا واعي بكير وراي على شغله، يمكن حدا عم بيحضر حاله للمدرسة للجامعة، وفي كتار بعدهم عم بيحاولوا يفتحوا عيونهم، كمان في كتار صار لهم يمكن من الساعة 4-4:30 واعيين وما عم يجيوا النوم. بس وين ما كنتوا، مع مين ما كنتوا بهالوقت، خلونا نكون سوا بها الصباح الجديد مع برنامج صارت ستة، معي أنا شربل سعادة ومع المخرجة ميلينا، سوا نسمع بعضنا، نضحك شوي، نبلش نهارنا بأحلى طريقة. صارت ستة من الترافق من خلاله نحن وياكم من هلأ للساعة 7:30 بتوقيت بيروت، وأكيد بعد شوي رح نسمع أصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9. يلا قبل ما يبلش نهارنا وتبلش عجقة صبحيتنا، خلونا نبلش بأهم شيء مع الوقفة الروحية. معا نصلي.

28 أيلول عيد مريم التي تحل العقد. ينعاد عليكم. يا مريم يا أمنا، أنت اللي بتحلي لنا كل عقدنا، منحط بين إيديك اليوم كل عقدة بحياتنا، كل مشكلة معقدة، كل هم مخبى بقلبنا، وكل أمر عم نقول عنه أنه ما إله حل. يا مريم خدي بإيدينا وساعدينا أنه ما نخاف وما نيأس، وطلبي من ابنك يسوع أنه يفتح قدامنا باب ما كنا شايفينه. يا مريم كل عقدة عم بتتعب قلبنا، كل عقدة ببيوتنا بعائلتنا بعلاقاتنا بأشغالنا وبصحتنا كمان. حطي مطرحة الراحة والمصالحة والخير. يا مريم التي تحل العقد، صلي عنا وكوني حدنا، وخلي إيماننا يكون أقوى من خوفنا، وتكون ثقتنا بربنا أكبر من كل مشكلة.

0: صباح الخير، صباح يوم التنين وصباح الأسبوع الجديد، يسعد صباحكم جميعا وإن شاء الله تكون صلاة مقبولة منا ومنكم.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: بدي أتمنى لكم اليوم نهار حلو، نهار يكون هادي ونهار يحمل معه شي خبر حلو وشي فرحة لو صغيرة لكل واحد منكم. يلا نحن قلعنا بصارة ستة، أنا شرب السعادة ومعنا المخرجة ميلينا ورح نترافق نحن ويكم بها الصباح الجديد وإن شاء الله تكون رفقتنا حلوة عليكم.
2: عندي ثقة فيك، عندي أمل فيك وكفيك.
0: أصواتكم رح بلش نسمعها للوحدة وسبعين تسعة تمانية تسعة تسعة تمانية تسعة، نطمن عليكم. رولا مونس عم تسمعنا من بحر صاف على الديكوين، انتبع الطريق والله يكون معك رولا. شحتول كمان توفيق يا حشوشة عم يسمعنا من شحتول بفتوح كسروان، يسعد صباحك. يوسف خيو العبدالله الكوراني، تحية كبيرة لك من عكار. جازيا كمان عم تصبحنا بالخير، ولقلك مالينا كمان، وإن شاء الله أسبوع مبارك على الجميع بالخير والصحة والعافية يا رب. مرسي ولقلك جازيا. بونجور شربول ومالينا، إن شاء الله بتحل كل العقد، صلاة مقبولة اليوم على الساعة 7 على الموعد، أسبوع مبارك إلهام سعد. اليوم عنا لقاء بالمدرسة المركزية بجوني، أول شيء مشكورة رئاسة المدرسة المركزية بجوني اللي دايما بيفتحونا الأمفيتيات لسفراتنا، مشكورين البير إليس عادل، أبو الدكتور إليس عادل رئيس المدرسة المركزية بجوني، مدام رولا وكل الستاف يلي منعذبكم دايما، مشكورين دايما بيفتحونا المدرسة المركزية لكل نشاطاتنا ولا مرة بيترددوا، شكرا. اليوم أكثر من 100 مستمع ومستمعة رح نلتقى على دفعتين، الساعة 6 للأشخاص يلي مسافرين بسفرة التسعة أيام على إيطاليا، والساعة 7 للأشخاص يلي مسافرين بسفرة السبعة أيام على إيطاليا. أكيد ما رح نقدر نلتقى أكثر من 100 شخص، يعني بصير في عنا عقد ساعتها وصعوبة. رح نلتقى كذا مرة، رح نلتقى بروما سوا بنفس الأوتيل، وبي كاشيا بسانت ريتا بنفس الأوتيل. هلا حلو الجمعة بس أكثر من 100 شخص بتصير صعبة. أقوى مستمعين، أكثر من 100 شخص مسافرين سوا على مرحلتين، أول طيارة بتنطلق ب 13 تشرين الأول، يلا قرب الموعد، تاني طيارة ب 14. أكيد نحن الفترة الصباحية بأغاني اللي منظمين هالسفرة على إيطاليا، والتنظيم لإيمانويل ترافل بير زخياس غيب وكل الأكيب اللي عنده يعطيكم العافية. روان ومايكل وإيمانويل ودموع وكل الأشخاص.

0: وكنا على مدى أسبوعين أطلقنا رحلة على إسبانيا ولورد بفرنسا، بس رجعنا وقفناها لأنه في أشخاص حبوا أنه ياخدوا نفس البرنامج حتى بكون نفس الرحلة، مع أنه أسبوعين أعلننا عنا على الهواء وأكثر من 60 شخص حكيوني وبيسجلوا أسماءهم إلى حين تكون فتحت الطيارة وتسعرت سعر تذكرة الطيران، فاستبدلناها برحلة بثلاث بلدان، فإذا ألمانيا فرنسا وبلجيكا. رانيا نادر يسعد صباحك، كمان حويك من حصارات عم يسمعنا، تحية كبيرة لك. نادين شهوان كمان منقلك نتمنى لك أسبوع مبارك نادين.
1: بونجور شربيل، بونجور ملينا، يعطيكم العافية ويسعد صباحكم وأسبوع مبارك، وبونجور لكل مستمعي أغاني أغاني. بدي أقول لك صباح الخير يا أحلى شربيل سعادة بالدنيا، وكل أيامك تكون حلوة ومحبة وفرح يا رب. أنطوانيت مسعد البنات.
0: شكرا أنطوانيت.
1: والله يا شربيل بنتي بإيطاليا كتير حلوة، كتير حلوة، مكيفة بنتي هني، كتير مبسوطة بإيطاليا.
0: مش أول مرة مروا على إيطاليا أنطوانيت، وكمان الصيفية اللي جاية لأنه كثير عم يطلبوا منا رح نرجع نعمل إيطاليا كمان، بس بجولة أكبر بكثير من يلي رايحين هلأ.

0: شادي. شادي عم يسمعنا من فريا على الديكوان. يلا الله يكون معك شادي وتوصل بالسلامة.
1: ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم أشكيله.
0: جهاد كركي كمان يسعد صباحك استاذ جهاد. رياض بومجاهد كمان عم يصبحنا بالخير من بتاتر.
1: روحي وقلبي وقلبي.
0: ياسع ساكر كمان تحيتنا لك اشتقنا لك. روبرتو أدال سعيد كمان تحية كبيرة لك يا أدال. أول يوم بالأسبوع هو مبارح بس نحن بنعترف أنه اليوم أول يوم عمل من هالأسبوع الجديد، آخر أسبوع آخر نص أسبوع من شهر أيلول. قديش أوقات بنسمع كلمة يمكن بتزعجنا، خصوصا هلأ بدنا نستبق الأمور بهالنهار الجديد. إذا سمعتوا شي كلمة زعجتكم أو يمكن حدا بيتصرف معنا بطريقة كمان ما بتعجبنا، وأول ردة فعل بتكون إنه منجاوب دغري دغري بدون ما نفكر.
1: يا حبيبي تعال الحقني شو اللي جرالي.
0: يا أصدقائنا مش كل شي بده رد بسرعة ومش كل كلمة بدها معركة. في مواقف كتيرة إذا منرد عليها بتكبر الأمور وبتصعب، وإذا تركناها بتمرق مرور الكرام ما حدا بينتبه لها. وفي كلام أحسن جواب إله إنكم تكملوا نهاركم من دون ما تعطوه أكتر من حجمه. يعني اليوم نصيحتي لكم قبل ما تردوا على أي كلمة بتزعجكم، خدوا ثانيتين وفكروا إذا هالكلمة بتستاهل أخذ إنه تاخد من راحتكم كرمالة. خلوها تمرق ويمكن صدوني هيدي تكون أحلى زوادة لأول نهار بالأسبوع. خففوا عن قلبكم الأشياء يلي ما بتستاهل.

0: تتوقفوا عن كل الأمور حتى المنة مهمة والسخيفة.
1: عوز الله أتلي شارب كيفك من إيه حميش الحال بس تروح إيطاليا سلمني معلمتي أمور معروف.
0: إيه وصل ريتا منير بكاشيا ناطرتنا على أحر من الجمر. ريتا بونجور شربوه, نهاركم حلو, أسبوع مبارك ومريح. جوال خليل يسعد صباحك يا جوال. هيدا أحلى كلمة للوس, الله بيدبر. سوزي منك فرشيمة يسعد صباحك يا سوزي.

0: لكل اللي عم يشربوا قهوة مثلنا مثل أنا ومالينا من إلكن صحتين، ألف صحتين. ولا بالوقت بحد أصر بكلام الناس، كلام الناس. في شغلة يمكن معظمنا كل اللي عم يسمعونا هلأ الأكترية ما بيقدر يبلش نهاره من دونها، أول فنجان قهوة كافيه دو برازيل. بنزوق مكايل، تحية كبيرة لك يا ريت.
1: صباح شربول.
0: صباح النور.
1: صباح الخير اختنا جوال خليل. صباح الجميع يا رب.
0: يا هلا، شو انت زميل لها شربول؟
2: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: دومة يوسف عم بيقول لك الله يا ميلينا يا مجنن تينا. يلا مالينا اخدي فرص ونحن بهالشغل. يلا الأسبوع اللي جاي واللي بعده مالينا رح بتكون فرصة، يعني بس كون أنا مسافر رح تكون مالينا فرصة، بس هي من قبل رح بتفرص من التنانة اللي جاي مثل اليوم بتكون بيعطل.

0: هل انتم من الناس يلي اول ما يوعوا بيروحوا دغري بحطوا ركبة القهوة على الغاز؟
1: في حاجة اكبر من كده.
0: وفي ناس بيقولوا لك ما تحكوا ما بنحكي ولا كلمة قبل ما نشرب اول شفة قهوة، خصوصا الكافيه دو برازيل اطيب بن موجود بالاسواق.
2: صباحو صباحو احلى صباح
0: يا هلا
2: شربول، يسعد لي صباحك صباح المستمعين نازل من زحله عبيروت.
0: احلى صباح وسهلا فيك. فاضوا مين بزحله عندهم ملك الجمال السيدات هالاسبوع؟ بتكون اذا اكون بالجوري، بس بدي اطلع بكره الثلاثه والجمعه والحفل السابت، لانه خذوا لي شلافه وبقعد بزحله وباخذ فرصه من الاذاعه. لما تكون القهوة طيبة في أوقات بنكون مقطوعين، يلا شو ما ملاقي بهالخزانة بهالجرور منفتح ومنلقم. لا اختاروا قهوتكن بعناية وبدقة، كافيه دو برازيل وبس، لك ريحتها بتعبي البيت الكافيه دو برازيل وطعمتها كتير طيبة. مرسي مرسي مرسي حبيب القلب، عمل لي بيوتنا بزحلة كلها حسابك، مرسي لك. اللي بعد ما بلش مع أول فنجان قهوة حضروا فنجانكم، خدوا أول شفة وخبرونا شو حسيتوا. قولة زميلنا زمان
1: قلت لي جاي زيارة حطيت الأكوي عنار.
3: صباح شربول،
0: صباح
3: النور لينا، أحلى إذاعة أغاني أغاني أكيد مع كافيه دو برازيل. ما فينا ما بنقدر نوعه، وصلاة مقبول ونهارك الحلو يا رب.
0: شكرا إلي وتحية كبيرة لك من حراج. أي متى عندكم انتخابات بالبرازيل مارينا؟ مارينا هلا محمس بدها تنتخب رئيس للبرازيل. تحية لكل اللي بيسمعونا بالسفارة البرازيلية، السيجان ومدام جيرالدين، تحية كتير كبيرة لكم.
4: صباح شعلبير، كيفك؟ كيف مارينا؟
0: منيحة مارينا.
4: أنا سارة بنت ندى بالشبل، بحبكم كتير. أنا بشرب قهوة بنت نشار.
0: ياي أنا ما بشرب غير كافيه دو برازيل. كيف بتحبوا قهوتكم الصبح مع سكر أو سادة؟ بلا سكر أبدا، مرة. الناس بحطوا معها حليب، انا ما بقدر احط شيء معها. كافيه دو برازيل موجودة بكل لبنان، بس اذا ما لقيتوها فيكم تبعتوا واتساب للشركة على 76 777 361، 76 777 361. ولا انا بهاليومين بدي اروح جيب 2 كيلو يعني 10 باكيتات تأخذوا معي على إيطاليا. مدام إلهام سعد ما تجيبي معك بن، البنات علي سبونسر.
5: صباح شربل،
0: صباح
5: ميلينا، يسعد صباحكم جميعا. أنا بدي أقول لك أنه
0: قولي
5: أوقات بيكون الصمت هو أقوى رد، لا نعاتب ولا نجاوب ولا نرد، هيك بنترك الشخص اللي قبلنا
0: بيقيري
5: من أمره إذا مهتمين أو لا، يمكن بيكون أقوى من أنك تجادله وترد عليه. وكان حابب سعيد يا رب،
0: نهارك أسعد، تحية كبيرة لك.

أصواتكم عم نسمعها لل 71 9 8 9 9 8 9 71 9 8 9 9 8 9.

0: ممتاز سعادة عم تسمعنا اليوم من دير الأحمر، تحية كتير كبيرة لإلك. كمان مروان شهيب عم يسمعنا بعلي. مروان تعرفنا عليه بمهرجان التفاح بميروبة، إجا من علي على ميروبة في ليلة الافتتاح يمكن. تعرفوا في شغلة كتير عم تزعجني، موضوع غلى البنزين ما بيبرر انه يعني ننزل لمستوى، ننزل لبنان لمستوى انه البنزين غالي ونصير نحط هالصور، صور الحمير مع احترامي لكل الحمير، وهالادوات وسائل النقل البدائيه يا جماعه روقوا. بعرف انه نحن عم ندفع، يعني المواطن اللبناني عم يدفع ثمن ازمه اقتصاديه وازمه نقل خانقه، ولكن برأيي لبنان اللي هو ذكي كتير، هل الحل بيكون انه نرجع لبنان لعشرات السنين لورا؟ هيدا مستوينا؟ هل بتلوى مظبوطة انه نعرض صور لوسائل نقل بدائية ونقدمها كأنها الحل الطبيعي لأزمة المحروقات بلبنان؟ هيدا اللبنان الذكي؟ قولي ننقل هيدي الصورة للعالم العربي ان احنا بدنا نرجع على الحمار وعلى الدابة. هيدا منو الحل يلي بدو اياه لبنان. وقت اللي بيرتفع سعر تانكة البنزين ما لازم ننزل او نخفض طموحنا يا جماعة، انتبهوا. حطوا صورة الحمار وتنكتوا وتضحكوا العالم علينا، حطوا صور السيارات الكهربائية لمتلاي العالم كله، قولوا هيدا الحل البديل. هلا بقولوا لي وين في كهرباء. والله اليوم أجمل منظر شفته، كل طريق عام ميروبة الأوتوستراد مشعشع من قارمة ميروبة، يعني آخر فيترون أول ميروبة لبيتنا، كل الأوتوستراد مضوى. واو شو هالمنظر.
1: صباحه لملينا، صباحه احلى
0: اذاعه. يا حكمة رح وقف الفويس، كل يوم نفس الخبريه معك. اليو زبط الوضع، انت كل يوم بتأول اذاعه وبتسجل.
2: شربل كان بدي علق وقول انه كتير كان حلو امبارح قداس البابا بفرنسا، شو مكبر القلب عن جد، قد ايه كانوا يقولوا انه علمانيه وما بقى في ايمان وما بقى في هيك شباب جناس يعني بيصلوا بيامنوا. امبارح الصور بفرنسا كانت بتكذب هالشي، كان شيء كتير حلو بفرح القلب عن جد
0: عن جد بفرح القلب.
2: يا رب يا رب هيك يخلي ينور قلوب هالشباب ويخلي الايمان هيك قوي بقلوبهم. شو هالصوره الحلوه اللي بين
0: وقديش حلو كانت الأعلام اللبنانية عم ترفرف، يعني دايما بكادرات التلفزيونات الصور اللي عم ياخذوها المشاهد كانت الأعلام اللبنانية عم ترفرف. مطرح ما بيكون قداسة البابا بيكون فيه لبنانية هالقد بيحبوه بسانت لورد. واو يعني بالليل كنت عم بحضر على تي في تشاريتي مع بير نهرة صفير، بدي حييك الراهب الكرمل الرائع، دايما بيعلق هو على زيارات قداسة البابا وبيكون عم بيترجم. قديش حلوة بالليل هاللقاء، بتعرفوا كل ليلة على الساعة 9 بتوقيت لورد، 10 بتوقيت بيروت، بيعملوا هالبروسيسيون هالمسيرة بالشموع. اجا قداسة البابا اللي يشارك فيها بالمشاعل، وفات وبلش يصلي المسبحة من قلب المغارة. واو ليش القداسة اللي صار السبت مثل ما قلت كارولين بشانزليزي بساحة الكونكورد، شو هالمنظر على امتداد شارع شانزليزي. قدرون اللي شاركوا حوالي 700,000 مؤمن. شوف قديش فيهم لبنانية هودي. أحمد الحكيم من المشرفة قضاء علي، يسعد صباحك. واو واو واو واو تراس عادي بعتت لي صور لايف من دير الأحمر عم تعمل كبيس. شو هيدي مقتة أو خيار؟ وحاطة حد جاط الكبيسات وإيتين كافيه دو برازيل. كافيه دو برازيل بدير الأحمر. بتقل صحتين تراس. بسمعك من المملكة العربية السعودية. نزعل بس نشوف شو عم بيصير بلبنان. الله يفرجها. فاطمة تحية كبيرة لك من السعودية. كاتيا منيحة. شوف موسى إماز من زحلة. يسعد صباحكم جميعا.
3: شروط برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1- حزام الأمان ضروري. 2- عدم استعمال الموبايل. 3- عدم تجاوز السرعة المحددة.
0: يعني بتعرفوا بزعلني، بدي أرجع لموضوع غلى البنزين والمحروقات والنقل وهذا الأربع. نحن رايحين على أضراب عام بهذا الخصوص بكل لبنان. بدل ما نقعد نحط هالصور البشعة اللي بتنقل صورة بشعة عن لبنان، بوقتها كانت حلوة، بس أيام جدي وستي كانوا يتنقلوا على الحمار كانت بوقتها حلوة، بس هلأ لا، هلأ بدنا نفتش على حل بديل.

0: كوراني بعت لي الساعة 6 إلى 17 دقيقة مليانة. شربول انتبه اليوم الطقس رح يكون ماطر، بليز البسوا كنزي كم طويل. لك عبد الله مدورين الاي سي نحن هون بالستوديو ونص كم.
1: قلت أكتر شيء حالي مش ممكن أتصور من دونك أنا ولا شيء.
0: المطرب شادي فرح.

له انه اليوم رح نحس بفروقات حرارية بين امبارح واليوم، وكل ما تقدمنا بهالاسبوع رح تنخفض الحرارة اكثر واكثر. خلوا الكنزة بسيارة، هذا دايما بنلاقيها على مارينا. ورايحين نسهر شي محل برا بشباب هالجبل بالصيفية وصعقة، نحن بتموز بنلبس كنزة. يا مارينا السيارة معنا وفاضية، جيبي معكي كنزة، نبقى قاعدين ومزعج.

مبدئيا اليوم رح بتبلش الحالة الجوية الغير مستقرة بحسب ما بعت لي أنطوني توما المتخصص بالأحوال الجوية. رح تستمر هالحالة لمدة بتوصل إلى 7 أيام. رح تحمل معها زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة، رح بتكون مع احتمال حدوث عواصف رعدية.

0: احتمال حدوث مثل ما قلنا عواصف رعدية، ومن المتوقع أنه تزداد فرص هطول الأمطار خلال النصف الثاني من هالأسبوع، خصوصا قبل عطلة نهاية هالأسبوع رح بيكون عنا شتاء وفي غزارة بالشتاء. كمل نسمع أصواتكم على 71 9 8 9 9 8 9.
1: بونجور، أنا بدي أقول مرسي لسيرفي فاوند ولا مرسى بين كارين على هالكادو الحلوة اللي قدمت لي إياها. عن جد كتير مزوقة ومعاملتهم بتعقد. عن جد مرسي بوكو لألكم ولألهم. بونجور، ني معك نادين.
0: نادين، واو، ميلينا بتعرفي كيفاتين للمرسى بين بوكي ارانجمون البوكي مرصبان ملون اخضر وبلو وروز وموف وابيض. بوكي بوكي، تعال شو فيها. ثانك يو سير بي فاين. يلا جولتنا مكمله مع مطانس تريدينج على المدارس. عم نوزع اوزمو بوكسات أوزمو لكل التلاميذ بالصفوف الصغيرة أكيد للمدارس يلي سبق وتسجلت. يوم كان المفروض شركة مطانوس تريدينج مثل ما خبرتكم الأسبوع الماضي رح تكون بالبيزنسون الكفور، ولكن بطلب من الإدارة والراهبات أجلوها شوي لحتى يكونوا كل التلاميذ فاتوا.
2: خسرت كل الناس على
0: حتى يخسروا مطانوس تريدينج و وتكون الخسارة حرزانة. قال بعد في تلاميذ ما اجوا المسار، قالت صار ندى يمكن اسمه، فأجلوا. كان حسيب طالع مع أمه اليوم على المدرسة، حسيب أبي شاهين، واخد فرصة من شغله طالع يستقبل أوزمو، فبلغناه بالليل انه ما تطلع اليوم، أوزمو مش جايين على البزنسون الكفور. هالأربعة مطانوس تريدينج رح يكونوا بسانكور بالحدد وبالليسي بيلوت بالحدد كمان.

العظمى اللي تلاميذ المدارس صار عندهم العظمى شغلة أساسية بده يكونوا بالشنطة معهم. عم نخبركم كل يوم عن روشن من عند طانوس تريدينج.

0: يلي بعد ما دق الروشن من عند طانوس تريدينج بعد ما دق شي بلينا هودي هيك مثل الكب كيك الصغار اللي امبارح ضيفتينا اياهم بس كان عندنا هولي روشن واو هولو فيتا شو اسمهم شو عمود بس عجد هلا للمدارس تطلبوا من عند طانوس تريدينج الروشن الويفر واو واو واو شو طيبين خاش تحطوهم بشنطة التلاميذ ما بيدوبوا ما فيهم شوكولا ابدا روشن ويفر في اربع طعمات اربع نكهات على حامض على شوكولا على بندق وعلى فانيل قريبا جايبين نكهه جديده كاكاو مع فانيل ميكس مع بعضهم الويفر من روشن في منه ثلاث احجام اربع طبقات من الحشوه وكل نكهة أطيب من التانية بتحتاروا شو بتكون تطلبوا انت تطلبوا تشكيلة من كل النكهات روشن صناعة أوكرانية متوفر بكل السوبر ماركت مثل ما قلنا فيكم تطلبوه بالجملة من عند طانوس تريدينج من خلال الويب سايت طانوس تريدينج.com ما تنسوا البرومو كود اكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى تحصلوا على حزم 15% على الفاتورة وما تنسوا تطلبوا من عندهم بس تطلبوا روشن الويفر اطلبوا روشن لوفيتا خلي يحطوا لكم تشكيلة لوفيتا لوفيتا كتير مهمين محطوطين مثل صينية بلاستيك بتفتحوها من فوق بتحطوهم بهيك بصحن إذا مع القهوة مع كافيه دو برازيل بتقدمون ولا أطيب من هيك
1: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989
0: يسعد صباحكم جميعا وين يا جوستين هيدي الصورة اللي بعتي ليها حتى حدا بعت لي من شوي صورة من الفرز اللي بتشبه هيدي الصورة يعني الغيوم السما كلها غيوم والغيوم على لون أحمر صباح الشربول ان شاء الله نهار حلو يا رب كعكة ميروبة
2: خليني معك
0: طلع عملنا كعكة عليك بيعملوا ديليفري ميلينا لهون على الشفية زبدة قليل وجبنة قليل ناخذ العين شو بحطه بقلبه والله امبارح ضربت عليهم مرقت على المولان دور نحن طالعين بعجلتون وجبت كعك وتعشينا انا ومدينا كعك

0: ألف عم بيقول لي ولو جوعتنا شربون ما بدها شيء. هلا يلا بعد 18 دقيقة أنت وين رالف؟ بأي منطقة؟ يلا جاوبني بسرعة. بأي منطقة؟ أشرفية. وين رايح؟ صوب أي اتجاه؟ على العدلية. لا بعدت ما فيك تروح صوب أنطلياس قبل ما تروح على العدلية، لأنه هلا عاملين جاط فلافل عم يعجنون بفرع أنطلياس بفلافل أبو أندري، وهلا بعد 3 دقايق ببلشوا بالقلي، والساعة 7 بيفتحوا عم بيتبلوا الفولات عم يسلقون ليكونوا طازة وسخنين، والحمص ما تنسوا 7 هالقد فلافل أبو أندري بيفتحوا بكل فروعاتهم. سمير يوسف يسعد صباحك، مرشرب اللي يحميك. مليانة مجدلانة مليانة صار معها واحدنا، ما هو بيبعت فويس لأنه بده يشارك، بصير قديم بيمحي بيبعت غيره، بيرجع بلاقيني تأخرت بيمحي بيبعت غيره لحتى ما نعذبه بقى، هات لنطلع له الفويس الثالث.
1: صباح الشباب المدينة، موجود الجميع عن جد شباب انتم الحكيم تعمل بحنان بغير شكل عن جد، هي كان ما حدا رح يقدر يعلمكم اصلا يعني، وقديس فرنسا كانت كثير حلوه فعلا، والحضور اللبناني كان اللي فات، ومعك حق شباب المدينة عم يسجلوا بليز ما يعملوا صوت الراديو لانه شيء كثير مزعج. يلا يسعدني صباحكم شباب المجدلانة من صيدا.
0: ليك لي تقعد حدي هون بدي اجيبه لالي مجدلانة. هلا صار عندنا حلقتين، حلقه مع تريزيا عقيقه وحلقه مع الي مجدلانة، بدك تيجي معنا على الاستوديو شي نهار بس ما يكون عندك شغل بالماستر تشيبس. حكيت عن الرحلات عن جد يعني مين بيقدر يعمل رحله 110 اشخاص؟ واو ما تنقذوا، بس نقول هيك عم ينقذوا اللي رايحين معنا، ما رح نكون ال 110 اشخاص مع بعضنا، مقسومين على قسمين، بس بروما بنلتقى بنفس الاوتيل، بكاشيا عند سانت ريتا بنفس الاوتيل، ما تنقذوا. حب وفرحي وشوق وهنا رواد امهز عم بيقول الشربول انا رايح على أنطلياس على القد يعني 7 اذا بتوصل لهونيك بيكون عم بعلوا البواب بفلافل ابو اندري بأنطلياس. مرو اتروق وعبي بطنك لحتى تبلش نهارك انت وشبعان. قالت لنا شهينا بعد على الفلافل.
2: بونجور مارينا، بونجور لكل المستمعين، انا بس بدي وجه صرخه للمعنيين والمسؤولين، ليه بده ينزاد على البنزين وعلى للشعب المعتر الفقير وما بينزاد على نظام السير؟ كل واحد بيسرع وبيعمل بتوينات، كل واحد بكب زباله من السياره وبالوقت الكيس رخيص بحطه بسيارته بحط زباله فيها، قد ايه ما بيكون بلدنا انظف؟ كل واحد هول السيارات اللي بيبرقوا بصيروا يفقعوا من حدك بنقزك، تفتكر شي أملة صارت حدك هول، لو بألف دولار بيتغرموا مش أحلى؟ قدي بيكونوا بيطلعوا مصاري
0: ومين بده يلحقهم؟
2: بس يخبرونا. ليلو الخوري معك.
0: ليلو يسعد صباحك، بس منين بدك تجيب عناصر ليلحقهم؟ هو رادارات وأنجب اللي عم يسمعون على سيرة السرعة، وبدي أذكر بليس وعلى مهلكم انتبهوا ما تنطروا لحتى يكون في رادار، وأبشع شيء هلأ على الجروبات بيصير يبعتوا انتبهوا في رادار بعجلتون، مش عيب هودي تبعتون بيصير أنه في رادار، أساس الرادار هو بس لحتى يعمل فيكم ضبط مش لحتى يردعكم أنه ما تسرعوا وتعرضوا حياتكم للخطر. ما تنتهوا خصوصا بالتليفونات، انتوا سايقين امبارح بالليل صار في حادث صدم على اوتوستراد أنطلياس، توفى طفل تعرض لحادث صدم، فاذا على اوتوستراد أنطلياس كان موجود بنص الطريق، كيف قاطع ولد بالليل بنص الطريق ما حدا بيعرف، ما بعرف اذا لبناني. بس اجمل منظر ملينا انت ونايم اليوم، انتو جايين على اوتوستراد رايحين صوب الفوروم دو بيروت من صوب الدورة، قبل ما تاخدوا يمينكم لتفوتوا حد الجسر لنقطع من قلب برج حمود لنطلع على الشافية، صاير اكسيدان سيارة فاتت بكاميون صدمتنا اللي نازلة على الطريق وعم بتشارع شوفير الكاميون لابسة ملينا شو بقولوه ببربة بضوي تضوي بلمع لابسة قصير من فوق بلا كتاف وبلا شيء يعني أكيد مسربة من السهرة لأنه أكيد مش رايحة على شغلة
3: صباح وملينا أنا حبيت صبحكم أنا عم بشرب قهوة صباح الانتصار بألمانيا وريما الظاهر معك من علي
0: تحية لك يا ريما

0: عبد الله الكوراني الشربول وانا ما بيطلع لي حلقه معكم. صلى عليك يا عبد الله، ما انت محتل كل البرامج من قلب بيروت والعانه ومعنا مرحب فيك دائما. صباح الشربول ابو اندريه بانتليس فتح من 10 دقائق، انا مرقت وشفته فاتح. ريتا لك يا ريتا، مرقت روقك انت. واو، هلا اللي بعت صورة الأركانسيال. هيكون ايه خلونا
1: نفس اللي هيحصل. هاي تعبير انا هفضل تيل انا لهونيك بأكل
0: وانا بحبكم.
1: انا سعب
0: بليز بليز، مثل ما اتفقنا يا اهل، منحبكم كثير ومنحب اولادكم، بس كونوا معهم هنو عم بيسجلوا لحتى نفهم شو اسمائهم، بالاخص الاولاد الصغار ما بنقدر نعرف اذا صبي او بنت، بكون الصوت مثل بعضهم، بس ساعدوهم لحتى يسجلوا ما يكون الفويس مقطش ونزعج المستمعين. بعرف عرفت شو اسمه ميلينا او شو اسمه لحتى نسلم عليهم.
2: سعدت صباحك خي شربي، اشتاق لك قد الدنيا، اشتاق لكم كلكم سوا. حرب النبطيه معك، خبرك عن عيش.
0: يعني حرب، عامل حرب، عامل حرب بكل معنى الكلمة، وزعجت كل الناس اللي عم تسمعنا. هلا قولوا عني لئيم، رجع اسمع الفويس على تليفونك، هيدا خرج يقطع الهوا. يلي بده يشارك بليز، إذا مش قادر يوطي صوت الراديو حده ما يشارك. يعني اسم عم مسمى حرب. هلا عم تبعت لي كريستين انه ابنها اللي حكي اسمه شربل، بعتذر مني كريستين، تحية لك شربول، لانه ما فهمنا شي من الفويس، كثير ضجة كان.
3: صباح الخير شربي الملينا، وميلاد صالح بخير وسلامة، ربنا يزنر نهاركم اليوم بكل الاخبار الحلوة، واسبوع مبارك كيف ما برمتوا. ريتا حداد
0: تحية لك يا ريتا، اليوم لازم تروح تزوري كنيسة مريم التي تحل العقد بقضاء البترون.

0: لازم تطلع يا ريتا على فرحتنا بقضاء البترون دغري من بعد كور وتزوري هالكنيسة الحلوة كتير لأنه اليوم عيدة مريم التي تحل العقد.
1: بونجور شامبير كيفك؟
2: منيح؟
1: أنا اسمي نايا وأنا اسمي غايا. نحن بنحبكم كتير ورايحين على المدرسة.
0: تحية لألكم.
1: وحابين نقول هاي لأمنا كارلا.
0: إن شاء الله تكون عم تسمعكم، هي معكم بالسيارة؟

0: نبيل، أنا اسمي هافن وأنا كتير بحبك وأنا دايما بسمعك قبل ما أوصل على الإيكول.
1: شو حلو هالفويس يا هافن، صوتها كتير حلو على الإذاعة.

0: اليوم مين بده يقطع عند مؤسسة الأزة للمعدات؟ شي سبعة بيفتحوا بفرعنا الرئيسي بسد البوشية. عروض كتيرة عاملينها بمؤسسة الأزة بفرعتهم الأربعة بسد البوشية بالمدينة الصناعية على جاليري الاتحاد بجديدة المتن. كمان عندهم فرع كتير حلو بسن الفيل وفرع رابع على الدورة قريب كتير من مستشفى مار يوسف. اسمعوا هالعروض بالجملة. اسمعون.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عرضها الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة مونوفاز $175. الشتوية على البواب، صار بدنا نغير دواليب السيارة، الدولاب ابتداء من $22. شركة ألمانية بتصنع بالصين، مكفول سنة من تاريخ البيع. فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110، مكفولة لمدة سنة. بروجكتور طرقات على الطاقة الشمسية 100 واط $15.
0: هيدا لازم كل البلدية تجيبه ويضوى هالضيعة على الطاقة الشمسية. يلا إذا كنت تستفيدوا من هالعروض مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 03-386-322.
2: هاي شربل.
0: هاي.
2: أنا جات على الإيكار ومعك ماري عنديري.
0: ماري عنديري؟ واو. ماري شو أخدي معك اليوم؟ أوزمو أو روشن؟ يلا خبريني. كل تلاميذ المدارس عم يحكونا خبروني إذا أخدي معكم أوزمو اليوم على المدرسة من عند مطانوس تريدينج، وإذا بلشتوا تاخدوا معكم روشن. الويفر روشن كتير كتير طيب وما بي ما في شوكولا أبدا لحتى يدوب بقلب الشنطة. نايا وجايا هيك الأسماء اللي وجهوا تحية لأم وريطة. قلت لهم أنا معكم بالسيارة، قال لا هي بسيارة تانية بس عم تسمعنا. بعضو مين؟ كل الناس عم يسمعونا.
3: كيفكن؟ أنا اسمي جويا واليوم رايحة لأول نهار على المدرسة.
0: اليوم تأول يوم؟ اوه في ناس، في تلاميذ كتير بلشوا من قبل. يلا ما عم تخبرونا إذا أخدين معكم أوزمو. اسمها كارلا. كارلا كارلا كارلا ولك تحية كبيرة لك يا كارلا. زعلت كارلا لأنه قلنا اسمها غلط. بدي أرجع عدلك الفويسات يا كارلا. ها اسمعي صوتك.
4: بونجور شربيل، كيفك؟ منيح؟ أنا اسمي نايا.
5: وأنا اسمي جايا.
4: نحن بنحبكم كتير ورايحين على المدرسة.
6: وحابين نقول هاي لأمنا كارلا.
0: كارلا مش ريطة. الأم اسمها كارلا. طلعت الأم زعلت. تحية لك كارلا. وانا يلي
7: فيني مكفيني. صباح الخير عن جديد شربل.
0: صباح النور.
7: يعطيكم العافية، إن شاء الله جمعتكم بتكون مباركة يا رب. بدي أحكي عن شغلة بليز، عن السرعة. ثم السرعة ثم السرعة. صدقني أنا تأمشي من بيتي تأوصل على شغلي وحاطة قلبي بإيدي. ما بعرف العالم اللي بتبقى طايرة هالقد لما بتوعى قبل بوقت شوي وبتشرب كافيه دو برازيل هيك بتوعى وبتتنشط وبتستوعب حيله على الطرقات. قديش صار رايح شباب وقديش صاير رايح عالم وبعدين عنهم بتطير بتطير بتطير. ما فيها شيء هالدنيا، بدها شوية رواق.
0: معك كل الحق، بالأخص بهالوقت بس تكون الطرقات ما في عليها عجقة. بليز خففوا السرعة.
8: من صارة ستة صباح الخير.
0: صباح النور لكم جميعا. وهيدا اللي كنت عم قوله من شوية، يعني ما تنطروا ليكونوا حاطين لكم لافتة أو كاتبين إنه يعني محددين علي السرعة. أنتوا وضميركم وأنتوا مسؤوليتكم تجاه حالكم. ما حدا بهمه سلامتكم، مشان هيك طرقاتنا بتشبه كل شيء إلا الطرقات وبمعظمها بتقطع عليها معتمة. فأنتوا انتبهوا حالكم وحموا حالكم والله يحميكم.
9: عم سمر لك توتو فاقل لك على قلبي فوق وإن ما رديت علي إن شاء الله
0: تنور. صباح الخير يا أحلى ناس. صباح التنين، صباح كل حدا واعي بكير أو بعده هلأ عم يفتح عيونه. يلا قوموا تأخرتوا كتير، صارت ساعة 7 إلا 3 دقايق.
9: تقلك على قلبي فوق وإن ما رديت علي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: طلع بالي أحكي عن موضوع كتار بنعمله وكلنا بنعرفه، موضوع التأجيل. اليوم الاثنين يا جماعة، قديش في شغلات بحياتنا منقول عنا بكرة بعملها، بكرة بعمل سبور، بكرة بزبط هالخزانة. سمعت يا ميلينا؟ بكرة بزبط. بتفوت ميلينا عقط النوم التاني بتجن، إلا بكرة بزبطها. بتقلي بعد ما إجا هالبكرة، بكرة بعمل سبور، بكرة ببلش دايت، بكرة بكرة بكرة. ما تأجلوا شي يا جماعة. يمكن أسهل جواب نقول كلمة بكرة. شو أكثر شغلة وبتأجلوها؟ شو أكثر شغلة مأجلينها بحياتكم؟ شو هي الشغلة يلي صار لكم فترة عم تقولوا عنها بكرة؟

0: قديش بنأجل شغلات بتكون كتير صغيرة بس وقت يلي بتتراكم كلها مع بعضها بتصير جبل، بتصير تقل جبل علينا.
1: هاي شربيل، هاي مالينا،
0: هاي زاد،
1: إن شاء الله يكون نهاركم حلو. أنا جاد.
0: جاد عم بتسلم لنا أنا وميلينا على مدام كوزيت، كوزيت خليل شيبان عم تسلم لنا عليها.
2: هاي أنا اسمي أغبي ورايحة على الإيكول، بحبكم كتير.
0: ونحن منحبك، منية لقلبك رايحة على الإيكول.
3: شوية أفكار ما بعمرهم طلعوا مني.
0: هالقد في تلاميذ عم يسمعونا بهالوقت، بعد في فويسات كتيرة، إذا يعني ما عنا وقت لحتى نمرقهم، عم نجرب قد ما فينا نمرق أصوات تلاميذ المدارس يلي بيحبونا وبيسمعونا كل يوم، ونحن بنحبكم كتير، وما تزعلوا إذا ما مرق الفويس على الهوى، ما منكون قاصدين. نحن بشكل عشوائي بنحطهم.
4: بونجور جربول، بونجور ملينا. تصديقا على حكي المدام اللي هلا بعتت الفويس، لا مش مقبول اللي عم بصير على الطريق. انا ساكنه بالربويس وبنزل كل يوم على سن الفيل، دوامي 8 بمشي الساعه 6:30 كرمال لما لا سابق العالم ولا حدا. في مسيو نمره الجيب تبعوله على ام، يعني اكيد هيدا تابع لمؤسسة رسمية، منه تعبان بحقه للجيب. إذا بقلك الصبح بيكون عم بيعربش على العالم، يعني إذا بالغلط دعست فريم أو إذا حدا وقف قدامك أو شيء، ما تتخيل الضمير بينزل تالت خط رابع خط، مع العلم الطريق عنا ضيقة، يعني عندك طلعة نزلة، بيبقى عم بيقتل العالم. تمشي مسيو مستعجل كتير، هيني قوم قبل بخمسة دقايق بس ما تقبر العالم. عن جد عيب اللي عم بصير، سوري إذا الفويس طويل.
0: طويل كتير نادين،
4: عن جد شي بيقرف صايرة السواقة عبكرة. سوري مرة تاني،
0: تحية كبيرة لألك،
4: بتمنى يكون نهار بجنن. نادين معكم،
0: والله يحميكي ويحمي كل المستمعين. السواقة هي أخلاق على الطراف، أخلاق.

انه هالقد في تلاميذ مدارس عم يسمعونا والاهل كمان، بدي اذكركم بسانتر لي سافوار يلي موجود بطبرجة، سانتر ادوكاتيف موجود بطبرجة، بيساعدوا اولادكم وبيحضرون للامتحانات، بيساعدون لحتى يخلصوا دروسهم كل يوم. كمان بسانتر لي سافوار، هالسانتر الادوكاتيف اللي موجود بطبرجة، كمان بيساعدوا اولادكم غير انه يعملوا دوفوار كل يوم، بيرجعوا بيراجعولهم كل شيء اخذوه بالمدرسه لحتى يضلوا متكيفين وما يخلوا دروس تتراكم لوقت الامتحانات على اولادكم. يفتحوا كل يوم من الساعه 4 بعد الظهر للساعه 8 بالليل. كثير ضروري تسجلوا اولادكم، عم يهتموا كثير بالاسعار وحصومات لمستمعي اغاني اغاني. فاذا سانتر لي سافوار موجودين بمنطقه طبرجة، الأساتذة والمعلمات اللي عندهم كتير مهمين، بعلموا بأهم المدارس، ومثل ما قلنا بيفتحوا من الأربعة للثمانية. هيدا رقمهم 81-119-228. فإذا لي سافوار طبرجة 81-119-228، خصوصا كل التلاميذ اللي عندهم تقديم رسم السنة، وإذا شوي ضعف بالمدرسة نجاح مضمون بالامتحانات الرسمية إذا كنتم مسجلين أولادكم بسانتر لي سافوار، 100% نسبة النجاح. مستر أبونا بهان، تحية كبيرة لك. بول صالح كمان يسعد صباحك. قليل بعينه كمان، تحيتنا لك لكل أهل ميروبة.

0: دكتور باري، سعد صباحك. شو شاركت بالقداس وباستقبال قداس البابا؟
1: صباح شربول. كمان اليوم معي البطل لبنان عم فقط تحت 16 سنة مارلون سعيد، ويلي كان مبارح بطرابلس وطلع الأول على فقط 16. من هني وبقدم له تحية.
0: نحن من هني ومن حيي. وين رايح أنت ويا بالهالضوء؟

0: وقت قالت انه على الشغل اللي من اجلها كله كتب لي الدايت. صباح الخير شربول، بكره راي عند الدكتور خالد. مروان خليل من الكحالة، يسعد صباحك، تحيه كبيره لك.
1: شرميل كيفك؟ معك تريزا. أنا وأهلي هلأ نازلين على بيروت، وأنا وخيي بعد ما بلشنا أكل.
0: ليه مأخرين هالقد؟ 100% مختار بع كفرة، تحية كبيرة لك، سبا بركات. مثل ما قلنا عمل السواقة هي أخلاق، ما فينا كل مواطن لبناني بدنا نحط له عنصر من مفارز السير لحتى ينطره، إذا بيوقف على الإشارة إذا موجودة، أو إذا عم يعمل حركات بهلوانية على الأوتوستراد، أو إذا حطت ابنه أو بنته بحضنه وسايق. ملينا اسمعي في سيربريز.
2: أنا رايحة بيتك، كلمنا ميلينا.
0: بقولك هيدي ريبيكا، ريبيكا صغيب، تحية كبيرة لك يا ريبيكا. ريبيكا انت اي متى عيد ميلادك يا ريبيكا؟ عم تقلي ميلينا اليوم او بكرة؟ اي متى؟

0: الفول.
1: بكره كيفك لارا؟
2: قلبي محبوسه وانت عيني محروسه.
3: بشر بول يعطيك العافيه. عسيره الشغله اللي بنضل ناجلها هو انه ندب لنا شويه مصاري لاخرتنا طبعا نتبهدل قلبي هالبلد يلي منه مامن لاخرتنا شيء. يلا ان شاء الله يكون نهارك حلو.
1: شكرا شكرا جويل، تحيه كبيره لك.

صارت ساعة 7:07 كمان رح ارجع اذكركم مرة جديدة انه فلافل ابو اندريا بكل فروعاتهم فتحوا، ما تنسوا انه هلا عنده فرع جديد بكفر حباب اول طلعت غزير، انتو بس فوتوا بالمفرق على اليمين دغري.

0: هلا قبل ما نروح مع اول بريك رح نسمع كمان فويس، من بعده بنتوقف مع بريك سريع، بنرجع بنلاقيكم بنكمل بسارة ستة لتصير ساعة سبعة ونص، وتلاقيكم يا راي على الهوى مع من قلب بيرو.
1: شلبل كيفك اليوم؟ انا رايحة على المدرسة والاهل تبعوني جايين معي.
0: واو، اول يوم لانه؟ يلا رح نتوقف مع بريك سريع، ومن بعده بنتابع صارت ستة لتصير سبعة ونص.

0: قديش بتحبوا تتعاملوا مع الإنسان المزاجي يلي بيغير علاقته فيكن بحسب الطقس؟
1: يا ويلي شو بحبك بتغار من الهوى وكل شوي.
0: مرة بتشوفه لطيف ومرة عصبي وما بيكون في سبب، ولازم انتو تتأقلموا مع مزاجه المزاجي. هل بتشوفوا المزاجية متعبة للناس، يعني المحيطة بهالشخصية، أو أمر عادي تتعودوا عليه؟ يلا رجعنا، ورجعوا الأهل، تحية كبيرة لكل الأهل. ما بشوف إلا من برا، بليز مرق لنا الفويس قبل ما ينزل على المدرسة. يعني إذا بقلكم قديه في فويسات قدامي رح يكون عم نزعج المستمعين، يعني كتير كتير في فويسات. رح جرب مرة قد ما بقدر على 71 9 8 9 9 8 9. بس بليز، في حدا كمان عم تقولوا لي مرق فيديو؟ نحن ما مرق فيديوهات من خاطر فيهم، مش عارفين اذا لهم علاقه ببرنامجنا.
1: لو كان فرطه
0: يعني شو له لزوم بس بهيدا؟ شو له علاقه بالبرنامج؟ ما عم يفتح مزبوط غنيه. اعتذر منكم،
1: انت ما في زيك تاني واحدة وملكيش اخوان.
0: يا قمر لو فيك منك. يلا بده اي شيء مش للهوى او نحضره قبل، حاطين رقم بتصرفكم 03-777-969. فاذا 03-777-969.
2: انت بهال بونجور شربات.
0: بونجور.
2: ايه اكيد المزاجية متعبة، لانه ما بتعود عارف كيف بدك تتعاطى معه. يعني اذا بتعاطى على طبيعتك، لانه ما بتعرف اذا هو راضي ولا مش راضي. ايام بيبقى ما في احسن منه، وايام بتلاقي ما في اسمك من دمه، يعني مثل ما بقول.
0: ومن دون سبب هيدا اللي كنت عم اقوله.
1: أنا أحب أربع مرات.
0: شو ما كان وضعكم، بأي ظروف كنتوا، مزاجية رايقة معكم، معصبين، روحوا عند أشقر أوبتيك بزوق مكايل سانتر بريزيدانس. خصوصا هلأ مع دخول التلاميذ للمدارس، عند أشقر أوبتيك بزوق مكايل عاملين عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر. عند أشقر أوبتيك بزوق مكايل تدفعوا بس حق الإزازة، والكادر ببلاش، الكادر مجانا، وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات. هذا العرض تحسسا مع ظروف صعبة اللي عم يعيشوها التلاميذ وأهاليهم. فإذا عند أشقر أوبتيك بزوق مكايل بتدفعوا بس حق الإزازة، والكادر كادو من أشقر أوبتيك لكل تلاميذ المدارس يلي عندهم ضعف نظر. أشقر أوبتيك موجودين بزوق مكايل سانتر بريزيدانس، رقم 76 660 330. بس هذا العرض لمستمعي أغاني، يعني إذا بدكم تستفيدوا من عرض أنه تحصلوا على كادر لونات مجانا، بدكم تقولوا لهم أنه أنتم من مستمعي أغاني. فإذا 76 660 330، أشقر أوبتيك زوق مكايل سانتر بريزيدانس. الواحدة وسبعين تسعة ثمانية تسعة تسعة ثمانية تسعة رح نجرب نمرق فويسات قد ما منقدر.
2: بونجور شربة.
0: بونجور.
2: بليز ما تحكي لي عن المزاجية، عشان عايشة معها أنا المزاجية. بنتي برج الجوزاء كل يوم برأي.
0: ولا أصعب، كل ساعة بغيروا رأيهم. ملينا مولعتي عم بقلوا لك، مثل العادة ملينا بتولع دايما. شو الغداء قررتوا؟ شو الغداء اليوم؟
2: بونجور، بدي أقول بونجور لإلما ويورجو. اليوم أول نهار مدرسة، يلا إن شاء الله يوصلوا بخير على المدرسة.
0: إن شاء الله يا رب، وتحية لكل التلاميذ.

0: المدارس يلي اليوم عندهم مدرسة. يلا مين قرر شو بده يتغدى اليوم؟
1: أنا اسمي كيتي، رايحة على الإيكول وماما قدامنا، رحنا بسيارتين تنقدر نلحق. إيه وماما قدامنا بدي إلا هاي،
0: وأنا كمان بدي إلا هاي. كيتي ليه ما بتروح بسيارة واحدة؟ لأنه في غلا بنزين.

0: مرمول بدي وجه تحية من وسام سرور لكل أهالي شحيم ولكل مستمعين صارت ستة. تحية لك وسام، أنا بدي أسلم على كل أهالي شحيم.
1: تقدر تلحق شغله.
0: يا الله الله يخلي لك الماما، عم بمزح معك. أنا اليوم أنا جايب سيارة وملينا بسيارة، أنا بس نخلص على الساعة 10 أنا رايح أتروق فلافل عند فلافل أبو أندري. ملينا ما بدها، قال طالع عبيلة تروح تتغدى هي وأصحابها بمطعم أم مجد حد اللومول. ألف صحتين ملينا. شو هالأم مجد؟ مين راح شي مرة عند أم مجد؟ واو شو هالمطعم، دغري حد لومول، قريب من لومول. وعندهم كل يوم عند أم ماجد عندهم غير الميزة اللبنانية، كل يوم عندهم بلا دي جور، كل يوم عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمة بتخليكم ترجعوا تعيدوا زيارة لعندهم مش مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة وعشرين مرة. أم ماجد الأكل عندهم دايما طازة، بيتحضر دغري قدامكم بكل حب، قاعدة عندهم كثير حلوة كوزي مرتبة. وشوفوا النظافة، بتشموا ريحة النظافة. عندهم عند مجد بدبي عندهم أكلات لبنانية بتشهي، يمكن ما بتلاقوها بمطرح تاني. يلا هات لنشهيهم، واقفين لنا الموسيقى. مين بحب السنات؟ يلا بعتولي مين بحب السنات أو انخاعات هيك مع عصرة حامض. يا ويلي بيض الغنم والسناسل، شطت شو بقولوا ريلتها لميلينا السناسل. يلا مين بحب بعتولي مين بحب السنات. طب عم تقولوا لي انا بس، بعتولي اسمائكم. اوه يا شربول على السنات. اليان بتحب السنات؟
2: جاي من قلبي وربي.
0: يلا اذا بتحبوا احجزوا لو مول، حد لو مول دغري ام ماجد، رقمهم 79 3 صفوره 250. يلا نادين بتحب السنات، كمان إليان
2: بنتي بدل شال بيشيل
3: وزن.
0: بونجور.
3: نحن في واحد قدامنا بفولكس واجن عامل مزاج هو ومطاره.
0: انتبهوا له بعد عنه شربوت في فوارق لك. أكيد يا شانتال ما عم قلك أكلات لبنانية أصيلة ما بتلاقوها إلا عند أم ماجد. يلا رقم 79 3 صفورة 250. إذا حجزتي على الفوارق تبقي لي لأي نهار لحتى أروح أنا وميلينا، بس أنا ما باكل الجلدة، باكل الغزات بس. إذا أم ماجد حد اللومول 79 3 صفورة 250، فإذا 79 3 صفورة 250 ضروري ضروري تحجزوا عند أم ماجد.
4: نهرمو السكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.

0: بدك ألف صحتين لكل اللي بده يشرب اكسترا. بس بدي وقفت الاعلانات رح نرجع نكمله لانه شانتال عم تقول لي انه جيا ما سمعنا صوتها وزعلانه.
1: هاي شربيل انا تنزل على المدرسه بدي
0: اقول له
1: هاي
0: لجاد
1: هاف ا نايس داي.
0: يلا ميلينا صار فيها جيا هلا تنزل على المدرسه كانت زعلانه منا. منكمل البريك.

0: كليو هو الحليب. للتواصل مع شرب السعادة واتساب 71 989 989.
1: وصلنا لآخر قسم من لقائنا. بعد 5 دقايق على الهواء بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت. يلا أول راديو على الأخير في سياراتكم وبالأوتوكارات وبالكاميونات وبكل شيء. ما يقلع أبو مجد بهالغنية الرائعة بدي أرجع أذكر كل المستمعين بسيرفي فايند، هالتطبيق هالأبليكيشن اللي بتجمع عدة تطبيقات في تطبيق واحد. إذا عندكم مصلحة أو محل أو أي خدمة بدكم كل الناس تعرف فيها، بدكم شغلكم يوصل لأكبر عدد من الزباين، لازم تتسجلوا بسيرفي فايند. لأنه مشكل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر، بصير يسأل وبصير يتلفن. كل اللي عليكم أنه تعملوا داونلود أول شيء للأبليكيشن، بتفتحوا الأبليكيشن وبتكتبوا الشغلة اللي بدكم إياها وبتلاقوها وين موجودة، من الأقرب للأبعد عليكم. إذا محلكم أو خدمتكم موجودين على تطبيق سيرفي فايند بصير يبين على كل اللي عم يفتشوا عليه. وكمان بدي أقول أنه في فرصة رائعة لكل الناس، إذا حابين تكونوا مثل بروكر لسيرفي فايند بتقدروا تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة، كل واحد عنده مهنة أو مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بصير يطلع لكم نسبة من الاشتراك. إذا بدكم النسبة تكون أعلى لازم تتواصلوا مع الإدارة وهن بعلموكم كيف، على هيدا الرقم 70 10 77 06 أو 71 10 77 06.

0: وين حدا عبيل الشربول بلشت الشتاء والطرقات كتير عليها تصحيط من سهيلة ونزول. بليز انتبهوا انتبهوا الله يخليكم, خصوصا كل اللي نازلين من الجبال, واذا في كواع بس ما تكون الزفت شبعان كتير مي بزحط. بالاخص هلا مش قادرين تغيروا دواليبكم.
1: شربيل كيفك منيح؟ أنا اسمي كيفن شوفان وعايش بجل الديب, وهلأ بدي روح على مدرسة فابيجوك, وبحب أمي وبي كتير وكل يوم أنا بحضرك.
0: تحية لألك مهضوم, بحب أمي وبيه ولك هيدي بدمنا, ونحب أمنا وبينا ونحترمهم ونقدرهم وما نزعلهم منا أبدا. أنا حدك ما بدك زعلان من كل تلاميذ المدارس اللي عم يسمعونا, كلكم زعلان منكم, حتى جاد زعلان منك, لأنه سألكم مين أخد أوزمو معه على المدرسة ما حدا جواب لي.
2: هاي شربل, أنا اسمي كيتلين, أنا بين صادق كتير عم تتشتى عنه.
0: عم تشتى, انتبهوا بليز, كمان في كواع كتير بعين سعادة. شربول ببرمانة عنا طافة الدنيا.
3: كثير
0: شربل ومالينا, وانا كمان بحبكم. شربول عنا بعجلتون طايفة. شو يعني طايفة؟ واو لك شتي بعجلتون. يلا بلش يجين الاجوبة على اوزمو. وجو شربول, انا نور وانطوني ونحن اخدين معنا اوزمو على الايكول. ولك صحتين صباح شربول, بيصوفر الدنيا طايفة وبيعرية كمان, عم بيقولوا لي كابس الدنيا كثير, انتبهوا على الطريق. بدك مني وشو بدك
4: ما بدك شو بدك. هاي شربول, انا اليوم ما اخذ اوزمو مع المدرسة لان بعد ما جبت الكادو.
0: ايه بس قولي لها للماما تفوت على الويب سايت tmtanostrading.com وتطلب لك اوزمو كثير رخاص كثير, يعني فيك تعملي تشكيله ما بيطلع ب 10 دولار بيضينوكي جمعتين. ومع هالغنية الحلوة اوزمو بنختم لقائنا. مين كان امبارح بمطعم جلسة الخوابي؟ حدا عملي شربول تانكيو لأنه دليتونا على مطعم جلسة الخوابي, كثير انبسطنا امبارح. خي نحنا ما منغشكم, دايما مندلكم على المحلات المطاعم الطيبة والقعدة الحلوة كثير يلي بيستقبلوكم أحلى استقبال, بس يعرفوكم من مستمعي أغاني. كل أحد بيسألوكم على الغداء بجلسة الخوابة قاعدة حلوة كتير, والولاد بينبسطوا كتير لأنه التراس كتير كبير عندهم والقاعدة مريحة واللقمة لقمة بيت. إذا تكون تحجزوا 03-554-3-3-2 فإذا 03-554-3-3-2. بدي أشكر كل المستمعين يلي رفقونا بأول ساعة ونص من صبحيتنا ببرنامج صارت ستة, مرسي لألكون. كل تلاميذ المدارس الله يقويكم, إن شاء الله اليوم هيك بتنبسطوا بالمدرسة, وأهم شيء بتركزوا على دروسكم. ومالينا كمان بدي أشكرك ويعطيك العافية, نحن باقيين معكم للعشرة. صبحيتنا بتكمل هلأ مع ميراي ومع برنامج من قلب بيروت بعد فاصل كتير سريع. مرسي لألكون, باي باي.
5: كنتوا مع صارت ستة, إعداد وتقديم شربل سعادة, إخراج ميلينا سلهب سعادة. أغاني بتقدم من قلب بيروت, إعداد وتقديم ميراي مزرعاني, إشراف شربل سعادة, إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير يا ويلي، ريك ديراك طلعت عالدرج. لا لا، طلعت طابق واحد هيك. شو بدنا اعمل؟ تحية لكل المستمعين، بونجور واهلا وسهلا فيكم. يوم جديد، يوم التنين، مرسي شربل. يوم التنين اكيد 28 ايلول. رجعنا بعد السبت والاحد. هاي شربل، هاي مالينا، قلعنا.

لكل المستمعين بدي لكم أكيد بداية أسبوع موفقة لكم، وإن شاء الله يا رب يكون نهار مبارك لكل المستمعين. قولوا الله، وطبعا الله بيسمعكم وبيفتح لكم بواب الفرج. أكيد بعد الويك أند يمكن أول سؤال بينسأل، شو الجديد؟ شو في شي جديد؟ شو أخباركم؟ إذا بنحكي عن الأخبار ما بعرف إذا في شي جديد، يعني إنه شو، إنه عن شو أنا نحكي؟ يعني كل شي بعده هو هو، بس الجديد الحقيقي يمكن أنه نحن رجعنا التقينا، رجعنا سوا بهالصبحية نبلش أسبوع جديد ونشوف شو مخبي لنا هالنهار.

في ناس قضوا الويك اند انبسطوا، في ناس اشتغلوا، في ناس ما حسوا اصلا انه كان في سبت واحد قد ما ركضوا قد ما عندهم اشياء. المهم انه هلا نحن هون فنجان قهوه كافي دو برازيل حدكن، واكيد كتار واقفين بعجقه السير وعم بيقولوا يا ريت كان الاحد بعده مكفى. يلا صباحكم حلو، وان شاء الله تكون بدايه اسبوع خفيفه ولو الدنيا بعدها مثل ما هي.

بلشوا المستمعين لأنه اليوم 28 أيلول، يعني اليوم فلسنا، ما بقى معنا شيء بجيبنا، يعني أنجأ عم نعبي بنزين. شفتوا هيدا يعني عشو بدي لكم شو الأخبار، شو القديم الجديد بلبنان، هيك لازم نسأل، لأنه في قصص ما بتكبر وما بتصغر، ما بتروح وما بترجع، بتضل قاعدة مطرحة. منغيب شوي ومنرجع منلاقيها ناطرتنا. مع هيك مستمعينا، يمكن الحلو انه نحنا بعدنا هون، انه بعدنا منقوم على الشغل، منضحك، منشرب قهوتنا، منكمل النهارنا. هيدا اسمه التأقلم اللبناني.

0: عبق لي صباح وميري نهار مبارك. هيدا جو شباط شباط شباط ايه هلا محل ايلول صار شباط. يلا مستمعينا في شغلة حلوة لازم ما ننسيها أبدا إنه نهتم بحالنا شوي، مش كرميل حدا كرميلنا نحنا. أنا بالنسبة لإلي العناية بالبشرة صارت من أهم الأشياء الصغيرة اللي بتفرق معنا، ومن المنتجات اللي بحبها وبستعملها غليموري. شوية عناية شوية وقت لقلنا ومنحس انه عملنا شي حلو لحالنا. هيدا غليموري هالبرودكت اللي دايما دايما كنت خبركن عنه. طبعا غليموري بعده موجود ورح يضل موجود لانه جودته عالية، استعماله سهل واسعاره كتير مناسبة للكل. عندهم كتير برودكت من الفيس ووش لتنظيف البشرة للترطيب والعناية، سيروم بيجنن، كريم للترطيب الشد والنعومة، اي كونتور، وكمان اس بي اف 50 للحماية من الشمس. غليموري اكيد فوتوا على انستا حطوا غليموري اندرسكور كوزماتيكس، او فيكن تحكون واتساب على 71 0 80 74. وفوتوا كمان على glimorecosmetics.com شوفوا المجموعة الروعة، يعني سكين كير بسيط بس بجودة عالية وبسعر بيجنن. غليموري كوزمتيكس الواتساب عندهم 71 0 80 74.
1: الهرم السكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: حليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: توقعات الفلك والأبراج.
2: مع برج الحمل التنين بيقول لك بلش نهارك على مهلك، مش كل شيء بده ينحل قبل 9 الصباح، عندك طاقة حلوة بس انتبه ما تستعجل. مزاجك اليوم يا برج الثور بده راحة وهدوء، ما إلك خلق شو صاير لك، بس انتبه المصاريف الصغيرة اوعى لأنه هن اللي بيعملوا المصيبة الكبيرة. برج الجوزاء نهارك مليان حكي واتصالات وأخبار، ممكن تسمع شغلة بيتغير رأيك بموضوع أو تفتح معك فكرة جديدة. برج السرطان قلبك اليوم حساس شوي وبتاخد بعض المواقف على خاطرك أكثر من اللازم، خفف تحليلات، خفف بعض الأشياء، خليها تمرق بالبيت في جو ألطف من الأيام الماضية. برج الأسد حضورك قوي كتير اليوم، ولكن انتبه أنه تتحول الثقة بالنفس لا أنا بعرف كل شيء. برج العذراء كالعادة عقلك فاتح 27 ملف بنفس الوقت، حاول اليوم أنه تختار شغلة وحدة وخلصها. برج الميزان التنين بده منك قرار، ما تضل تقول خليني فكر شوي، لأنه إذا ضليت عم بتفكر بصير نهار الجمعة. برج العقرب حدا ممكن يحاول يستفزك اليوم، ما تعطيها الفرصة، سكوتك أوقات أقوى من الرد. برج القوس طاقة عندك طالعة وبتحب الحركة، نهارك مناسب أنك تبلش شغلة جديدة بدل ما تضل مأجلة. برج الجدي الشغل والمسؤوليات فوق راسك من أول الأسبوع، بس في إنجاز واضح إذا رتبت أولوياتك. برج الدلو فكرة غريبة أو اقتراح غير متوقع ممكن يلفت انتباهك اليوم، ما ترفض بسرعة. الحوت نهارك هيدي أكتر من غيرك، بدك تبعد شوي عن العجقة والضجة، بس في شخص قريب منك محتاج يسمع منك كلمة حلوة، اعملها إلك ولا إله.

0: عليكم مواليد 28 أيلول، بدنا نقول لكم إن شاء الله تكون سنة خير وبركة وصحة ونجاح.
1: صفات مولود اليوم

بعد 28 أيلول ميزان، يعني من أول الطريق بده كل شيء، بده كل شيء يكون على الميزان، بس أوقات بيقعد ساعة ليقرر وين يحط الكلمة. شخص اجتماعي بحب الناس والجو الحلو، عنده قدرة يقرب وجهات النظر، ما بحب المشاكل والصوت العالي، عنده ذوق وبينتبه للتفاصيل، ما بحب العلاقات التقيلة ولا البرودة، أجمل شيء في قلبه طيب وبيحاول دايما يترك أثر حلو وين ما كان.

صباح الخير، يا صباح النور والأمل والتفاؤل لكل المستمعين اللي عم يسمعونا. يا رب يكون نهاركم بجنن اليوم. بدي أعرفكم مستمعين على جاردوري غير شكل موجودة بزوق مصباح اسمها كريستال. وهديك المرة وقت عم بقول الأعلان عن كريستال بعتت لي مستمعة إنه هي حاطة أولادها بكريستال وبتقول إنه مش معقول شو هالجاردوري الروعة، يعني بتأمن على أولادها كأنهم قاعدين بالبيت. الموجودة بوجه جامعة الانديو، أصحابها عندهم خبرة 11 سنة بمجال رعاية الأطفال. هلأ بيفتحوا كل يوم بجاردوري كريستال من الساعة 7 الصبح للستة المساء، أكيد فيهم الأهل يختاروا الوقت اللي بيناسبهم. من أهم أولوياتهم بجاردوري كريستال إنهم بيأمنوا بيئة آمنة ومريحة للأطفال مع وجود انفيرمير ديبلومي مسؤولة عن متابعة الأطفال. أكيد عندهم فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال، يعني ما تعطلوا هم، روحوا حطوا ولادكم أنتم مغمضين عينيكم. هيدا البرنامج اللي بيتبعوا بيه الجاردوري هو بيداغوجي مونتيسوري. حقيقة هالبرنامج رائع وكتار من الأهل بيعرفوا شو يعني بيداغوجي مونتيسوري. مأمن كل شيء، ترويقة والغداء، وبيبعتوا المنيو للأهل تيكونوا عارفين أولادهم شو رح يصير معهم خلال النهار. طبعا بجاردوري كريستال بيعتمدوا برامج مهمة، يعني بيعتمدوا على الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور.

جردري كريستال بيزو مصباح ما تعطلوا هم ولادكن. سجلوا أطفالكن على هيدا الرقم 79 312 760. وما تنسوا عندهم كمان أفتر سكول لكل الأهل يلي دوامهم بالعمل طويل. جردري كريستال بيزو مصباح بوجه معيد سيدة الويزي الرقم 79 312 760.

0: اسمع ملينا شوية فويسات قبل ما يدخل علينا شربل مع آخر الأخبار.
1: بونجور، نهاركم حلو ومبارك للجميع، وإن شاء الله يكون أسبوع مبارك للجميع. اليوم عيد مريم، وإن شاء الله بنعاد على الجميع بعيد مريم. مريم
0: حلالة
1: العقد،
0: مظبوط،
1: وإن شاء الله أيام حلوة للجميع. معكم بيير غالي.
0: أهلا وسهلا فيك يا بيير، ولألك كمان يا رب إن شاء الله بالصحة والعافية يا رب. إيه تنتون، هاي تنتونة،
2: هاي ميراي، هاي ميراي، اشتقتلي كتير، اشتقتلي.
0: إيه وأنا كمان اشتقتلي كتير كتير كتير.
2: آه ياسمينة، أنا هايا.
0: ياسمينة وهايا بونجور. يلا أنا شايفتكم في نشاط وفي حماس على المدرسة، برافو. اشتقتلك تنتون.
3: بونجور، بدنا نقول هابي بيرثدي لياسمينة من مامي أليكسا وبابي سيمون، صار عمرها 5.
0: يا الله، خاي كل اللي اسمهم ياسمينة مهضومين وحلوين وبعقدوا
4: حبيبي تعال حقق،
0: وهيا كمان أكيد.

0: إذا نسيتينا نحن ما نسيناك دادو من بسحل. قولك شو ما قلتو شو ما عملتو شو ما قالو كله ما بيبسط قد هالكلمة بكرة المعاش.
1: والله شي بيضحك وبيبكي بنفس الوقت لأنه رح تقبض المعاش من هون يا دادو ويطير فوراً.

0: هاي مدام ميراي.
1: هاي
2: انا مدرسه هي اول
3: جول.
2: يا نقول بونجور يا انجلو. انا
4: جاي انجلو سفير اليوم اول يوم بالايكول.
1: واو يا عيني في انجاز ما اليوم راح يصير اذا اول يوم بالايكول. لا بخبركم بهيك بدقيقه، يعني دائما بخبركم عن بطرس، هالمره بدي اخبركم عن رمزي، بنتي ابن بنتي الكبيره يعني اللي عايشه بامستردام، اخذته على الجاردوري وفايته هي وهيك خايفه انه كيف بده يفوت اول يوم، فايت ما برا متطلع فيها، ركض دغري على الاولاد، قعد معهم لعب معهم صار يضحك وينبسط. اجيت قالت له انه رمزي بدك يلا منروح على البيت؟ قال له نو يو جو هوم، انا هون بدي ضل. راحت شربت قهوه ضيعت ساعتين واجيت قالت له يلا بدنا نروح على البيت؟ قال لا ابدا. قالت لي ماما وقفت برا انا صرت ابكي بدل ما هو يبكي انا صرت ابكي انه اخر همه انا. بدكم تروقوا لي هيك راسكم ودماغكم، اكيد فنجان قهوه كافيه دو برازيل هو كفيل انه يخليكم تصحصحوا وتروقوا وتعيشوا نهاركم حلو.

0: أكيد مستمعينا كافي دو برازيل لازم تغمضوا عيونكم وتشربوا منه لأنه كتير طيب، نكهة بتجنن أصلية وغنية ومع مزيج بيرو على الآخر. أكيد لتعرفوا وين بتلاقوا كافي دو برازيل، هلا موجودة صارت بكل السوبر ماركت والتكاكين. إذا ما لقيتوها حواليكم فيكن تبعتوا مسج على 76 777 3 6 1 76 777 361. وهني بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لكافي دو برازيل.
1: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: صارت ستة.
4: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
5: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
6: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
7: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
4: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
8: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
9: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
4: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
10: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
4: يا الله
11: مسكر السر.
4: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
12: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
4: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مستمعينا صار معنا شربل مباشرة بالستجوات أغاني أكيد حامل معه آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي وتحية لك.
0: كيف كان هالويك أند عليك؟
1: غير شكل والله غير شكل.
0: حس
1: كأنه آخر ويك أند بالصيفية.
0: بالصيف أكيد.
1: كان طقس حلو هيك خريفة قبل ال.
0: بس حلو
1: قبل الوقت بس بجبال كان روعة. طقس حلو كان في ناس كتير خصوصا بكفرد بيان كان في نشاط رياضي كتير حلو مبارح شارك فيه الألاف والناس بعدها هيك محمسة للويكندات خصوصا هلأ بتودع إجمالا الجبال بتروح لوقت بتبلش التلجات ينزلوا ويغطوا جبالنا بترجع المناطق الجبلية بتنتعش أكثر من الصيفية.
0: مظبوط.
1: تعرف عنا بأعلى كسروان الشتوية أقوى من الصيفية من ناحية الناس اللي بيقصوا هيدي المناطق خصوصا لأنه في مراكز التزلج بيك فرد بيها.
0: ايه بيقصدوها أكيد بيجوا من برا.
1: ايه بيصير في عجقة كثير. ايه. وبتجيك تشرين الأول تشرين تاني بنسميها سيزون مورت بالجبال عنا. ايه. بس حلوين يعني الواحد هيك بياخد شوية نفس. بيروق
0: ان شاء الله هالسنة شرب لانه ينزل تلج يعني
1: لا جاي شتوية كتير قوية كتير قوية صدقيني صدقيني انا على تواصل دائم مع انطوني توما بالاخص هلا كتير حكينا لانه في مهرجان بزوق مصبح سيدة الوردية هالاسبوع والناس محتارة بين انه تأجل او تكمل لانه الشتوات بلشوا قبل وقتهم صراحة قبل وقت بكتير بس يعني كنا نقول كل وقت بيعطي حكمه بس السنة الطقس ظلمنا شوي ظلمنا خصوصا بالمناطق اللي كانت عم بتعيش بالمهرجانات وبالنشاطات بالاحتفالات وهيك صار في كركبة وكتار أجلوا وكتار لغيوا بس بدنا نضلنا نقول انه الشتاء خير يعني
0: أكيد.
1: لو انه
0: بتعرفي
1: حتى انطوني توما بدي ارجع اقول لذاك اللي عم يسمعونها خصوصا البلديات ضروري يوقفوا حد وزارة الأشغال العامة والنقل يعني يكونوا هن كل واحد بحسب منطقته عم بينظف ميراي
0: شو لك
1: كان من ناحية الزبالة اللي موجودين بالسوائق فتح مجاري المي يعني ما نتكل بس على الدولة بالأخص بقلب الضياع هيدي مسؤولية البلدية
0: ما يكبوا زبالة على الطريق بس
1: للأسف ميراي أنا كل يوم بكون فلل أنا وميلينا منوقف ببوش بيتنا على الأوتوستراد في ثلاث مستوعبات للنفايات بزعل كتير أنه في ساقية كتير كبيرة للمي لمشى مي الشتاء كياس زبالة بقلبها يعني أنا بدي حيي كل من أصغر شغيلة لكل المدراء بشركة رامكو يلي كل يوم بلموا الزبالة الكياس الفارطة المدام أو المسيو ما بيعزبوا حالهم يفتحوا باب السيارة وينزلوا بيبقوا حاملين الكيس ومظهرينه من الشباك
0: وبكبوه
1: مطرح ما يجي مطرح ما يجي ما بيعزب حاله وبينزل عن جد أنا عم بعطي مثل حد بيتنا كارثة ميري السوائق كل يوم انتبه وبقطع بشوفهم انه رامكو شيلوهم بيرجعوا بيجوا ناس لانه بمناطق فريه وحراجل شايلين البلديات المستوعبات على الطرقات احنا تركينهم عم يجوا يكبوا كل زباله على الطريق العام بميروبا بس بدي اقول ما عندنا مشكل بس بليز انزلوا من السياره وكبوها بقلب السلة
0: اقل شيء فيكم تعملوه يعني
1: رح بلش هيك باخبارنا فينا بشكل سريع اول شيء ميري ما فينا من نستحضر يعني مبارح صادفت ذكرى سنتين السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله هالشخصية اللي كانت عندها هيك الكاريزما الخاص فيها ومين كان بيقول انه السيد حسن نصر الله امين عام حزب الله بيستشهد مين كان بيقول هيدي فات كل التوقعات بس زعلني مبارح انه بذكرى السنوية الثانية يعني حزب الله خون علنا السلطة اللبنانية واتهم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم حرفيا قال السلطة عم بتساعد المشروع الإسرائيلي الأمريكي وعم بتراهن على أمريكا وعلى الكيان الإسرائيلي يعني عم بقلها أنه أنت خينة أنت عم تتعامل مع العدو الإسرائيلي يعني إذا سلطتنا خينة فإذا نحن مين بدنا نتكل على أي سلطة أو بدنا نتبع لأي سلطة الجنوب اللبناني للأسف بعده على الآن ميراي بين الاحتلال الإسرائيلي والمستمر طالما في سلاح غير
0: شرعي
1: غير شرعي وبعد ما انحصر بعد بإيد الدولة اللبنانية كمان الحكومة واقفة إذا بدك وعاجزة مش بس عن حماية الأرض بالجنوب حتى بالداخل. يعني بينت هيدي الحكومة إنه فاشلة بإنه تعمل إصلاح، مع إنه رئيس حكومة أعلن بنيويورك إنه هن عملوا إصلاح كبير. كمان فاشلة عن تأمين الكهرباء للناس للمواطن اللبناني، فاشلة بالاقتصاد، فاشلة بإعادة أموال المودعين لأصحابها. حكومة ترك اللبنانيين بين دولة شبه غايبة، بين سلطة ما في أقوى منها بالحكي وبالوعود، وفاشلة بدرجة إذا بنعطيها نقطة ممتاز، بنعطيها أنا علامة ممتازة بالفشل قدام كل استحقاق، قدام كل استحقاق بتفرجينا أنه عن جد هي فاشلة كبيرة. رح نبلش بالفشل الكبير لهالحكومة. هالأربعة والخميس رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الالتزام بالإضراب، فإذا الأربعة والخميس كل موظفي الإدارة العامة مضربين، وكلنا منعرف ميراي أن الجمعة يوم تعطيل قصري، يعني الأربعة خميس جمعة كل الدوائر الرسمية مسكرة. بحسب البيان اللي بعتوه مبارح، المطالب الأساسية هي رفع بدل النقل اليومي إلى ما يعادل 10 لترات بنزين كل يوم. أنا ياريت بيطلع لي 10 لتر بنزين كل يوم، يعني نص تانك مين قدي. إكرار قانون تصحيح الرواتب بشكل عادل ومنصف. كمان من المطالب تأمين كل مقومات العمل لحتى يرجع الموظف يقدر يأمن حضور يومي بشغله بكل الدوائر الرسمية. كمان قطاع النقل البري أعلن الإضراب يوم الأربعاء مع تحركات على الأرض بكل المناطق اللبنانية. بركة على الساعة 9 هيك منعطي المستمعين توجيهات أكتر ومعلومات أكتر عن تحركات يوم الأربعاء. كمان الأساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية أعلنوا الإضراب بكرة بعد ما فتحت الجامعة. بكرة 3 إضراب، والأربعاء كمان بالجامعة اللبنانية لإقرار ملف التفرغ. الإضراب رح يشمل كل وحدات وفروع الجامعة اللبنانية، والسبب التأخير بملف التفرغ. كمان مراي من الكوارث اللي موجودة عنا موسم التفاح، يعني صرخات. بدي حيي مختار فردبيان وسيم هنا وكل مزارعي التفاح اللي عم بحملونا مسؤولية أن نتابع هذا الملف مع وزارة الزراعة ومع الحكومة. يعني مراي نحن عنا تقريباً شي 200,000 طن تفاح بيطلع كل سنة. هلأ الوزير الدكتور نزار هاني وقت اللي زار ميروبا يوم السبت الماضي، بلدية ميروبا، أعلن من بلدية ميروبا أنه تقريبا الوزارة قدرت تتأمن يعني حوالي 100,000 طن، يعني النص، لحتى تتصدر إلى الخارج.

0: وكمان أنا عرفت ميراي إن الأردن أعلنت لوزير الزراعة إنه ابتداء من منتصف تشرين رح تبلش تستقبل التفاح اللبناني. إن شاء الله يا رب
1: بيقدر
0: هالموسم هيك يتحلحل شوي والناس تبقى ناطرة هيدا الموسم.
1: أكيد.
0: عندها استحقاقات، عندها سلطات ولادها بالمدارس بالجامعات. كمان بما أنه عم نحكي عن الزراعة بدي أذكر ميراي أنه الوزير نزار هاني قال أنه من اليوم وصاعدا رح بيكون في ترخيص لمراكز بيع الأدوية الزراعية باسم مهندس زراعي. يعني ممنوع بقى يكون أي مؤسسة بتبيع أدوات زراعية ما يكون في مهندس زراعي، ترخيص يكون على اسمه لحتى بهدف تعزيز سلامة الغذاء وضمان سلامة المنتج الزراعي اللي عم يطلع، مش يكون عم ينحط له أدوية كيف ما كان ونكون عم ناكل سموم. شو في بعد أخبار إجمالا؟ بدي أعلق على موضوع ميراي. اليوم يعني امبارح بالأحرى، امبارح صار فيه مثل إذا بدك إعلان إنه صار فيه المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك مع منطقة رشيا أطلقوا خط نقل عام مشترك بين رشيا وشتورة. هذه شغلة كتير منيحة، يعني بين رشيا وشتورة صار فيه باصات للنقل العام. بس أنا بدي أقول لا وزير النقل والأشغال العامة وكمان لرئيس مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك إنه لازم يكون في توازن بالعمل بكل المناطق اللبنانية. نحن بكسروان بحقلنا كمان، خصوصا عالي كسروان من فريا ونزول، بحقلنا يكون عنا باصين مش أكتر للنقل المشترك مثل كل المناطق اللبنانية. يعني عم يطلعوا عم يتوزعوا من جبال لمناطق كتيرة، نحن بكسروان بعد ما حدا حكي. فهذا الموضوع بده يتابع. أكيد ما رح نقبل إلا ما قريبا يكون في باصات للنقل العام بتمشي من فريا وصولا إلى الأوتوستراد، لأنه عم يتوزعوا بالمناطق اللبنانية وعنا ناسينا. فنحن رح منطالب لأنه المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك عرفت ميراي أن اليوم رح يستلموا 20 باص مقدمين من سلطنة عمان إلى لبنان، رح يستلمون اليوم بمحطة القطار بمرم خيل. فإذا 20 باص 20 حافلة رح تستلمون مؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك. إن شاء الله نواب كسروان بيتحركوا وبيخدونوا شي باصين مش أكتر لعنا على كسروان
1: إن شاء الله.
0: بس شو بدي عنا وقت بعد عنا دقيقتين. ميراي بس كمان بدي أذكر بدي أحيي وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين يلي كانت تسمعنا قبل ما تصير وزيرة، إن شاء الله تكون مكملة. تعرفي دكتورة تمارا الزين مرة حكيتني بكير وقالت لي أنا دكتورة وخبرتني شو اختصاصها وقالت لي إذا بتعوزوا أي شيء بالبرنامج الصباح أنا بهمني ساعدكم. تحية كبيرة لإلها. اليوم طالع على مناطق شوف ميراي تقريبا من 12:30 رح بتسلم عدة بلديات معدات مخصصة إذا بدك للوقاية من حرائق الغابات. فتحية لمعالي الوزير، أكيد هيدي هبات بتكون جاي من برا، يعني عندها جولة من ضمنهم رح تطلع على بلدة كفر أطرة بشوف، كمان رح ترجع تنتقل على بلدية دير القمر لحتى توجههم تسلمهم معدات لمكافحة الحرائق حرائق الغابات. هذه شغلة كتير مهمة، وعبال ما ندعم كل بلدية لبنان لحتى تكون واقفة حد الدفاع المدني بمكافحة كل الحرائق اللي بتصير، خصوصا هلأ بتشارين بيصير في كتير كتير حرائق.
1: أوكي،
0: هيدي ميراي كل أخبارنا إجمالا بأول وقفة، وقفة الساعة 8 من قلب بيروت. بس قبل ما نكمل بدي ادعي كل المستمعين يلي بحبوا هيك يزوروا المطاعم ويشجعوا المطاعم اللبنانية، هالمطاعم يلي عانت كتير من وراء الحروب المتتالية والأزمات الاقتصادية اللي وراء بعضها. من هالمطاعم في مطعم كتير حلو فتح جديد بدبي الطريق الداخلية، هنا عندهم فرع بالسوديكو كبة زمان اسمه، بس قطعوا كنيسة الصعود على شمالكم انتوا رايحين صوب أنطلياس دغري من بعد كنيسة الصعود على الشمال، مطعم اسمه كبة زمان، اكيد بقدم الميزة اللبنانية اللي بيشتهر

0: فيها بتشتغل فيها المطاعم اللبنانية، بس بمطعم كبة زمان اختصاصهم كل أنواع الكبة، أطيب أنواع الكبة اللبنانية، عم نحكي الكبة النية، الكبة الأقراص، كبة صغرتوية بأنواعها كلها، كبة بالصينية، كبة بلبنية، حتى بيعملوا شيش برك. فإذا مطعم كبة زمان موجود بتبي الطريق الداخلية، هيدا فرع جديد لمطعمه الأساسي اللي موجود ببيروت بالسوديكو يلي صار عمره أكثر من 23 سنة.
1: أوكي شربول، ثانك يو. قلت أنا فيك حوالي الساعة 9 مع أخبار جديدة.
0: لا لا لا.
1: ونحن من كافي من قلب بيروت.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

حليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

شو حلوين هالاغاني، ما بيموتوا الاغاني، مش معقول شو حلوين. يلا رجعنا انا وياكم، ساعتنا 8:25 دقيقه. تحيه لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، اهلا وسهلا فيكم.

كل المستمعين اليوم ناطرين هاليومين يقبضوا معاشهم. بدك منهم اللي عم تطلع بالنسوان، شو بدك منهم اللي مش أول مرة، كل شهر بيصير نفس الشيء، بنقبض من هون بيفلوا من هون.

0: يلا خليني أذكر المستمعين بسيرفي فايند، هيدا التطبيق اللي بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. ببيتك وما بدك تتعذب، بس ما بدك انه تسأل عطول والتلفين عطول وتتحذر على طول. يعني بدك شغلة، بدك محل، بدك نادي رياضي، ما إلك إلا تفتح الأب سيرفي فايند وتكتب الشغلة اللي بدك إياها، فجأة بتلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليك للأبعد. يعني إذا أنت عندك مصلحة أو محل أو خدمة، دغري ببينوا أهلي عم بفتشوا عليه. وهين كتير إنه تشتركوا بسيرفي فايند، هيك بيمشي شغلكن أكتر والناس بتصير تعرف عنكن.
1: شو السر؟ اسم الله عليك
2: عليك عليك.
0: كمان في فرصة للطلاب بسيرفي فايند يطلعوا مصروف زيادة، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ بس يشترك هو بسيرفي فايند بيطلع لكم انتو نسبة من الاشتراك. كتير سجلوها لسيرفي فايند بتليفوناتكم وريحوا لبالكم. فيكن مستمعينا تتواصلوا مع إدارة سيرفي فايند، خدوا أرقامهم 70 أو 71 10 77 06.
1: بالنسوان الله يبعث له
0: سيرفي فايند. إذا بدكم تتواصلوا معهم مباشرة فيكن تتواصلوا على هالرقم 70 أو 71 10 77 07.

يلا اليوم بدنا طاقة، بدنا نشاط، بدنا ضحكي، بدنا كل شيء حلو. تعرفوا بصراحة يعني هاي بصراحة، هلا انتوا عندكم مسؤولية لأنكم انتوا أحلى مستمعين لإذاعة أغاني أغاني. إيه إيه انتوا اللي عم تسمعوني أحلى مستمعين، اللي سمعينا بالسيارة بالبيت بالشغل على الطريق وين ما كان انتوا الأحلى. اللي عم يسمعوا إذاعات تانية الله يوفقهم، يعني الله يوفقهم ويعطيهم العافية، بس أحلى مستمعين لا هيدي إلنا نحنا. خلونا اليوم نبرهن أنه أنتوا أحلى مستمعين، يعني لأنه أنتوا أكتر ناس بيتفاعلوا، أكتر ناس بيضحكوا، أكتر ناس بيبعتوا فويسات. يلا فرجونا الهمة من الصبح.

بتعرفوا اليوم أول يوم حسيت إنه التأس قلب شوي، يعني الصبح ما كان في شتي بعد ولا شيء أبدا، مع إنه عارفين إحنا إنه هالأسبوع رح يكون في شتي ورح يتغير وتنزل شوي الحرارة، بس الصبح الساعة 6 طلعت بالسيارة الحرارة 22، عم نحكي عن الساحل مش عن الجبل، يعني في لفحة هواء غير أكيد، مش البرد اللي إنه بدك تلبس جاكيت، بس هيدا يعني النفس اللي بيقول لك الخريف وصل. سبحان الله كيف الموسم يتبدل شوي شوي، مش معقول يا عمي، نهار ورا نهار ما منحز فجأة منكتشف إنه الصيف بلش يودع والخريف عم بدق على الباب. أهلا وسهلا.

مين عم بيقول لي صباح وشكله في حادث على المتن السريع؟ مشي جديد يعني ومشي لك العجقة. بس في كتير من المستمعين عم يبعتوا لي شو صاير اليوم يا عم، اليوم الاثنين وشتت ببعض المناطق، لأنه أنا بس صلت لهون على الأشرفية شتت قبل ما نزلت بالباركينج. ما بعرف هلأ إذا كنت عم تشتت، على كل إن هلأ منتأكد، بس بعتقد إنها عجقة طبيعية، عجقة التنين.

0: بليز بليز بدي احكي عن هول الناس اللي بسوقوا ان كان بالليل او بالنهار ومركبين هول الاضوية الليد بالسيارة، انه انتو ما رايحين مشوار او رايحين ما بعرف لوين، رايحين تضووا ملعب. ما عم بفهم لشو، انه ليه بحطوا هالقد اضوية؟ مش مكفيينكم اضوية السيارة العادية؟ بيدفعوا حقهم كمان، بيركبوا ليد ما بتعود تشوف شي. اذا ماشيين بوجهك كارثة من الكوارث. شمس طلعت ساعة 12 بالليل كأنها شمس.
1: هربت الشتوي وما سأل فيه،
0: كأنه حاطط موتور على موتور كهرباء، موتورات هول اللي بيضولنا البيوت، كأنه حاطط موتور على ظهر السيارة فوق. مش معقولة. بعدين تعرفي شو اللي بيضايقني أكتر شي؟ بيبقى واقف ناطر، واقف على جنب الطريق ومدول عالي. حبيبي انت ما عم بتشوف شيء، مزبوط؟ انت ناطر ناس ينزلوا من بيتهم تتخدهم، لشو مدول عالي؟ ما فارقه معه. عم بتقلي الحلوه منيا، عم تقلي قال اكسيدان ما رأيت شيء، 5 سيارات على المتن السريع. إن شاء الله يا رب ما يكون حدا صار له شيء، أو يكون لأنه معودين على عتمة بلبنان مشان هيك بدو يفشوا خلقهم الجماعة يعني.

0: اسمع
1: الباص مدام ملاي لك ولا شربل ولا ميلينا ولا كل اللي عم يسمعنا. معك احمد علوش.
0: اهلا وسهلا فيك احمد.
1: قال سبحان الله اللي كونك احلى مرأة بجمالك ما في بالمديني والكرة. انا مشيتي قدامي ومشيتي وراي انكسرت رقبتي كتر ما بتطلع على
0: ورا.
1: تحية لك
0: منيحة
1: للجميع.
0: ايه مرسي كلك ذوق. مرسي يا احمد.

0: كمان
1: باي. بونجور مدام ري. الخبر بسببه حوادث كتير كتير، ان كان وراك ولا كان قدامك، بيحولوا للواحد ما بطل يقشع.
0: شو لكان
1: هيدا اصلا؟ هني غير شرعيه هاو ينحطوا بالسياره. يسعد صباحك الي.
0: منن شرعيين، لازم يعملوا لهم ضبط هول.

0: بونجور مدام مراي، كيفك؟
1: كيفك؟
0: حلو. بس بدي اقول لك اي بون رونتري.
1: لكي قلنا وين، شو جامعة مدرسة شو؟

0: مستمعينا دايما عم بعرفكم على هالسنتر ايديوكاتيف الروعة الموجود بطبرجة سابوار. هيدا سنتر ايديوكاتيف بيساعدوا التلميذ وبيحضروا للامتحانات، خصوصي اللي عندهم امتحانات رسمية تضمنوا نجاحهم من أول السنة، يعني لأنه إذا تعلموا بلي سافوار ساعدون، خلينا نقول يساعدون، أكيد بتضمنوا نجاحهم.
1: مش مرتاح له بحاجه، نفسي وما صرح له
0: حاجه. اكيد اول ما بيفوت التلميذ عند لي سافوار بتبرجة بيخلوه يعمل الهوم ورك تبعه اكيد، واذا في اي شيء ضعيف فيه يعني بيكتشفوا نقاط ضعفه وبيقووا.
1: قلبي مش مرتاح له بحاجه، نفسي وما صرح له حاجه، شكله مضيعني.
0: بيعملوا له مثل يعني بيرجعوا بيعيدوا له للتلميذ كل شيء اخذوا بالمدرسه خلال النهار. سافوار سنتر تعليم بيفتح من التنين للجمعه من الاربعاء للثمانيه بالليل.
1: وبرضه ما بصدقوش يحلفونا ليه، حاسس يعني بحاجات.
0: بتعرفوا مستمعينا كثير اساسيه الشغله اللي بدي اقول لكم اياها، إنه بيسانتر لي سافوار بتبرجة الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، هلأ هني بيعلموا بأهم المدارس.

0: كمان مثل ما قلت لكم كتير مهم تسجلوا ولادكم اللي عندهم تقديم رسمي من هلأ لتضمنوا نجاحهم. إذن هالسانتر لي سافوار موجود بتبرجة رقمهم 81-119-228. بتبرجة 81-119-228.
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت تع انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت تع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

الخير لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد، معكم من قلب بيروت وأغاني أغاني. يا الله المستمعين، مش معقولة إذا بتقعدوا محلي وبتشوفوا التابلت قدامي، كل مستمع ببال وبيحال يعني هيدا اللي بيبعت لي بيقلي بدي اطلع الضيعة، هيدا اللي بيبعت لي بيقلي ما عم بعرف ادرس، هيدا اللي بيبعت لي كل واحد مش معقول الناس اشكال واجناس، كل واحد بمشكلته، كل واحد بهمه. ليش منقول انه بس نشوف هم التاني بتهون مصيبتنا؟ هونا بتهون يا زلمة، وصعبة بتصعب. شو رأيك بالخبرية؟ انه اوقات سألوني اسئلة ما إلى جواب، يعني في ناس بتسأل اسئلة مظبوط ما إلى جواب. هاي صباح ويا حلو، هاي إلى جواب، هاي نعمة من عند الله. بس تكون ماشي على الطريق، طلع حواليك على الناس، شوف كيف كل واحد سارح بهمه بحياته بمشاكله يمكن بفرحه بسعادته، بس كل شخص عنده، اوعى تفتكر انه هيدا مرتاح لانه مثلا معه او مرتاح ماديا، ما لا، الناس الفرحانه من جوا هي بكون عندها سلام اذا كانت ما معها او معها.

لا لا عبد الله مش لهالدرجة. لا حبيبي انت بتحبنا كثير وبعرف وهلا عبكرة بعت له لشربل، بس يعني هاي قال ما ارواكم الله ياخذوا من عمري ويعطيكم. لا يا زلمه يعني انا عم بقول لك انه لا ما بدي خيب، ما بدي لا

شو بدي خبركن هلأ؟ بدي خبركن شيء كتير رح تنبسطوا فيه جداً. بدي قلكن على مطعم اسمه إم مجد موجود بالدبي حد لومول، ما بتضيعوا ما بتضيعوا. يلا كل يوم بدنا نروح على مطعم إم مجد لأنه الأكل عطول طازة ومحضر بكل حب، والقعدة حلوة كتير، كوزي مرتبة ونظيفة. على كل إن إحنا اللبنانية مشهورين بالنظافة، بتعرفوا إنه عندهم أكلات لبنانية بتشهي يمكن ما بتلاقوها مطرح تاني، مثل السنات، النخاعات، بيض غنم، سناسل، كل شيء محضر على أصوله. أما ليلي بيحبوا الني، أوه غمضوا عيونكم واختاروا سودا، فتيلة، لحم ني، شو بيخطر عبالكن بتلاقوه عند إم مجد. وكمان كل يوم بمطعم إم مجد بالدبي حد لمول فيكن تطلبوا بلا دي جور، عندن مطبخ لبناني أصيل وطعمة بتخليكن ترجعوا مش مرة واحدة، عدة مرات. سجلوا هالرقم 79-300-250، أكيد عندهم دليفري من خلال توترز، أو تصلوا دغري بمطعم إم مجد بالدبي على هيدا الرقم 79-300-250.

0: خلينا نروح أنا وياكم إلى الربح مع تارجت فود. أكيد سمعينا كل اللي بده يربحوا معنا مع تارجت فود فيهم يتصلوا فينا على 01-322-1000. أول براند فريش أند سموث ووتر وايبس. هو المناديل مكونة من 99% مي نائية بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول مواد قاسية أو عطر.
1: لو من عليا لو حرب جاي والله ما اتدار.
0: يلا معنا اتصال. ألو
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. بدك توطي شوي صوت الراديو بليز.
2: طفيته.
0: برافو
2: حبيبي. انا عراقيه
0: بحب اقول
2: لك صباح الخير.
0: صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. دايما انت ساكنه بلبنان؟
2: اي حارة صخر.
0: اهلا وسهلا. قديه صار لك بلبنان؟
2: صلي 18 سنه.
0: صرت من اهل البلد
2: يعني بدي الجنسيه هلا.
0: نحن ضيوف عندك صرنا. اهلا وسهلا.
2: لا عفوا حبيبتي. حبيبتي انا كثير بحبك والتقيت فيكي مره واحده بجونيا.
0: لا وما جيتي حكيتيني؟
2: بل سلمت عليك. بس ما بدي اقول لك وين شفتك بالضبط. ما بدي هيك على
0: الاقل. اوكي حبيبتي انت. شو اسمك؟
2: نعم
0: شو الاسم؟
2: نجوى منصور. ومبارك كان عيدنا عيد مار منصور.
0: برافو عليك. كانوا عاملين احتفال كبير بمار منصور بالنقاش.
2: حلو.
0: نجوى ربحتي معنا فورا من تارجت فود. بس أكيد رح أعطيك الرقم. بس سكري بدك تتصلي بعد الساعة 10 تستلمي جايزتك.
2: بعد العشرة؟
0: بعد العشرة.
2: تمام
0: يلا أوكي. اسمعيني على الراديو. أوكي
2: إن شاء الله.
0: دوري الراديو هلا. أوكي حبيبتي. باي نجوى. باي باي.

نجوى بدنا نقلها ألف مبروك، ربحت معنا من تارجت فود كادو. بدها تستلمه بس تتصل فيهم بعد ساعة 10 على 01 901 702 أو 703.

0: Alla, tene brand milky strawberry oat matcha latte. أكيد هيدا مشروب جاهز ومميز، أكيد مع تركيب جديدة بتجمع بين الشوفين الماتشا والفراولة بطعم منعش وغني. واللي بده يربح معنا اتصل فينا. ألو
1: بونجور.
0: بونجورين،
1: أنا ربحت معك من جمعة، ما بدي ربح بس حابب أسمع صوتك. معك أحمد عدوش.
0: ايه احمد ليه؟ لا لا لا لا
1: لا ما بدي اربح معك، بس حب اسمع صوتك بس.
0: الله يخلي لي اياك، ما عم تسمعوا على الاذاعه.
1: ايه على راسي.
0: يلا باي باي باي. هلا غنيت، بدك تضل على الاذاعه؟ ما عندك شغله تعملها دخلك يا احمد؟ إذن مستمعينا، هالمشروب اللي عم بحكي عنه نيلكي ستروبري أوت ماتشا لاتيه، مشروب نباتي جاهز خفيف وعملي. طبعا فيكن مثالي يعني للجامعة، للشغل، للطريق، أو كاسناك سريع خلال النهار. رح ارجع اتلقى اتصال على 01-322-1000.

0: اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين.
1: معك ناتالي حبشة، اول مرة بطلع معكم.
0: ناتالي
1: حبشة، دايما بسمعكم اغاني.
0: اهلا وسهلا بناتالي، ادي عمرك يا ناتالي؟
1: 33 سنة.
0: 33 سنة؟
1: نعم.
0: عم تمزحي.
1: صوتي ناعم.
0: صوتك كتير ناعم جدا. حبيبتي ناتالي اهلا وسهلا فيكي، حقيقتك انت كمان ناعمه.
1: انا ناعمه
0: ايه مثل صوتك. اوكي ناتالي، ربحتي معنا اكيد من تارجت فود، بدك تتصلي فيهم بعد الساعه 10 بيسلموكي جايزتك. أكيد بدها تتصل بالصفر 1-901-702-703. ألف مبروك. مش معقول صوتها بس، أنا افتكرت عمرها شي 12 سنة. شفت الصوت، مش معقول الأصوات شو بتعبر، خصوصي على الإذاعة. ليش من زمان، هلأ اليوم كل الناس بتعرف بعضها، خصوصي على السوشيال ميديا، يعني اللي بيطلع يحكيكم المذيعات والمذيعين على الهوى على الإذاعة، من زمان ما كانوا يعرفوها للمذيعة، إنه بيصير المستمع يتخيل شكلها من خلال صوتها للمذيعة. اليوم ما بقى فيه منها هيدي.

0: مستمعينا في أكلات ما بدها تعريف، يعني بتشم ريحتها من آخر الشارع تعرف وين رايح، والفلافل تحديدا إلى نيسا، ما هيك؟ أرمشي من برا سخني من جوا، حمص طراطور خضرة يا ويلي. لا لا لا لا، ما في، مش معقول. إذا بدك مزبوط فلافل بتفتح النفس، جرب فلافل أبو عمدري. فلافل أبو عمدري فتح فرع جديد، غير شكل بيك فرح بيب أول غزير، أول ما تفوتوا بالمفرع على اليمين ألف مبروك. صاروا 5 فروع لفلافل أبو عمدري، فتحوا من زمان من ساعة 7، بيضلوا 12 بالليل. هلا فيكم تطلبوا أكيد دليفري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهم. رح أعطيكم مستمعينا فرعون الجديد بيك فرح كفرح باب غزير 70-12-12-52. فلافل أبو عمدري الطعمة اللي بتحبوها من زمان 50 سنة، تأملوا 70-12-12-52.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان. صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم
3: أنا عم بحكيك من أمريكا
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع المادة
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
8: عن جد اشتعنا لبنان
1: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
9: ولا رح بطل القصلي
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

0: أكيد صار وقت أنه نستقبل شاربيل. أهلا وسهلا فيك يا شاربيل.
1: صباح نور ميراي لك ولكل مستمعي أغاني أغاني.
0: شو الأخبار؟
1: لكل جمهورك العظيم.
0: جمهور كل المستمعين بيجننوا
1: بيجننوا على سلامتهم
0: على رأسنا غير
1: شكل النخبة ما مش
0: هيك
1: بالصدفة بنسميهم النخبة.
0: شو الأخبار؟ طمنا.
1: والله الأخبار تعرفي محمس كتير. اليوم رح نلتقى بشي 110 مستمع ومستمعة على الساعة 6 وعلى الساعة 7 بالمدرسة المركزية بجوني. بتعرفي دايما نحن قبل كل سفرة بس نروح هيك سوا نحن المستمعين بنحب نتعرف عليهم. ميراي وهيدي ولا يعني ولا شركة بتعملها. أنا بدي أقول thank you لبير زخي أصغيب اللي بيعطينا من وقته وكل ستاف إيمانويل ترافل بجبال. اليوم مع الساعة 6 مثل كل سفرة المدرسة المركزية بشوني مقدمين لنا المسرح الكبير مع الصوت مع الإكرام مع كل شيء مع أحلى استقبال. حتى بيبعتوا موظفين بيفتحوا المواقف لتحت الأرض ونحن الوحيدين اللي بيستقبلونا لأنه ما بيصير في ولا أي نشاط خارج المدرسة المركزية. بدي أقول thank you لبير إلي سعادة ولكل القيمين مدام رولا وكل الستاف. الساعة 6 رح يلتقوا المستمعين المسافرين بتسعة أيام لأن السفرة قربت بـ13 الشهر. وعلى الساعة 7 المستمعين اللي مسافرين لمدة 7 أيام بس الكل رح يلتقوا مع بعضهم بيتعرفوا على بعضهم وكل الأسئلة اللي بدهم أجوبة عليها بيقدر يسألوها لبير زخيا ولكل المسؤولين بإيمانويل ترافل. وحتى ميراي بيتابعوا كل مسار الرحلة الأوتيلات بيتعرفوا عليها التنظيم الرائع كل شيء بيتعرفوا عليه. هون بدي أقول ميراي للمستمعين أنه نحن رح نسافر على دفعتين بـ13 و14 تشرين الأول. أكيد البداية رح تكون من روما. عنا جولة كتير كبيرة بإيطاليا.
0: قربت شاربي.
1: ايه قربت.
0: ايه.
1: بس بتعرف المحطة الأساسية برحلتنا أنه بـ17 تشرين الأول هو بـ18 تشرين الأول بيكون ذكرى 11 سنة كيف فرقوا بسرعة. بتتذكر وقت اللي انشحن تمثال سانت ريتا اللي نحت بيه لبنان ببلدة آيتو اللي هو صخرة من صخور بلدة جيش بجبال ارتفاع التمثال 6 أمتار واللي موضوع على مدخل بلدة كاشيا مطرح ما موجود ضريح للديسة ريتا وهاللمس اللبنانية اللي بتزين مدخل كاشيا عارفين بالجميل لللبنانية. وقت اللي عرفت بلدية كاشيا ان احنا رايحين بهيدا العدد بهيدا التاريخ بعشية المناسبة عشية الذكرى 11 سنة على وضع هيدا التمثال رح يعملوا على الساعة 6 المساء بيكون ليلة سبت رح يعملوا قداسة إلهي ببازيليك سانت ريتا مطرح ما موجود على يسار البازيليك يلي رايح بيعرف تمثال ضريح السانت ريتا. وبعد القداس رح ننطلق كل المستمعين نحن وأهالي كاشيا وبلدية كاشيا رح ننطلق بمسيرة كتير كبيرة بالشموع من البازيليك مرورا بكل شوارع كاشيا وصولا إلى تمثال سانت ريتا على مدخل الضيعة.
0: حلو.
1: فبدول لكل المستمعين اليوم رح أطلب منهم كل اللي رايحين معنا كل واحد يجيب معه علم لبنان علم صغير لأنه المسيرة رح تكون كلها مرفوع فيها أعلام لبنان ورح نمشي بمسيرة ورح نصلي للبنان لكل المستمعين من ضريح سانت ريتا على التمثال الكبير على مدخل الضيعة.
0: ما
1: بدنا نحرس ميلينا لأنه ميلينا مش قادرة تكون معنا
0: وإخذ
1: فرصة للإذاعة بس رح نحملكم بصلاتنا
0: أكيد
1: أنت وميلينا وكل المستمعين أكيد. ميراي من أخبارنا بدي بلش لأنه في شويتنا رح بلش بالأخبار الحلوة بطولة وصل للباسكتبول يلي عم بتصير بمجمع نهاد نوفل وشو حلو هيدا لبنان اللي بدنا إياه شو حلو وهالانطلاقة القوية لفريق الحكمة لفريق الرياضي ببطولة تواصل. الحكمة بلش مشواره بالبطولة بانتصار كتير كبير على غورغان الإيراني لكن نتيجة 103-97 6 نقاط. الرياضي كمان حقق فوز كتير كبير بفرق كتير كبير 104-81 على الفريق الهندي بمجمع نهاد نوفل. ليلة بتكمل المنافسات الاتحاد السعودي رح بيواجه الفريق الهندي على الساعة 6:15. أما المباراة الكبيرة اللي كل اللبنانيين ناطرينها على 9:45 فريق الرياضي رح بيواجه الفريق الكويتي من الكويت.
0: اوكي
1: فضروري تكونوا موجودين بالملعب قبل 9:15 لحتى نكون عم نشجع وعم نزقف وعم نحمس منتخب فريق الرياضه.
0: اوكي
1: جبت لك فنجان قهوه من تبعتيله.
0: ايه مرسي. لا بجنن هي حرام
1: كافيه دو برازيل
0: تبعتيله شربته كله.
1: اه جد ايه والله فاضي فجيني.
0: ايه فاضي
1: جد فاضي.
0: ايه
1: ميراي بالوقت يلي موظفي القطاع العام ماشيين بالاضراب والتحركات اللي ناطرينها بالشارع هالاسبوع مع اتحادات النقل البري بزمن عم ينعمل فيه تقشف وضغط للموازنه بلبنان. النواب ابتداء من شهر شباط الماضي رفعوا مخصصاتهم وتعويضاتهم الشهرية من $3,000 ل $4,950 تحديدا. هلأ ما فينا نقول شيء عنهم ليك شو عن جد شو دايين. كان بيقدروا يعملوها شيء في الرون 5,000 ما قبلوا يعني عملوها $4,950
0: بس
1: يعني آه. تقشف على الموظفين ايه. كان بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص بس هن آخر هم عندهم ضربوا الموازنة والاحتياط الموازنة كلها ضربوها بعرض الحائط ورفعوا معاشاتهم من شباط ل $4,950 لكل نايب ونقلوا اعتماد من احتياط الموازنة عبر مرسوم لصندوق تعاضد مجلس النواب. انتبهي ميري مش بس النواب اللي هلأ الموجودين بالبرلمان انه رفعوا رواتبهم. شوف قديه الدولة اللبنانية بتدفع. بس خليني قبل قول إنه هودي النواب اللي رفعوا معاشاتهم لحوالي $5,000 هودي ما بدي أقول كلهم بس 90% أو 99% منهم ميسورين ودفعوا مئات ألاف الدولارات على حملاتهم الانتخابية. يعني منهم ناطرين هيدا المعاش يلي هيدا كسر ميزانية الدولة.
0: نعم.
1: اللبنانية.
0: نعم
1: رح نبلش. فإذن عندك $5,000 تقريبا اضربيهم بعدد النواب ميراي بيطلع رواتب. يعني كل نايب بيكلف الدولة اللبنانية صار $60,000 بالسنة. $60,000 اضربيها بعدد النواب بتكون الكلفة حوالي $7,000,000 و$550 بالسنة. يعني أكثر من $7,000,000 بس رواتب النواب الحاليين. مش هون وبس بدنا نزيد عليهم. عندك 124 نايب سابق بعدهم بيقبضوا. عندك 196 عائلة نواب سابقين. هودي النواب متوفيين فإذا في 196 عائلة على أساس هن النواب هن ما عندهم شغلة غير أنه كنايب كان بيضل يقبض كل حياته. عائلته بيجي على البرلمان بأربع سنوات بيضل يقبض كل حياته بيتوفى عائلته بتضل تقبض. يعني انتبه لحتى ما نظلم العيال بيضل يقبضوا بين 55% لـ 75% من إذا بدك من أساس
0: ايه
1: الراتب.
0: أوكي.
1: ايه بس ما هني عندهم أشغالهم يلي كان مهندس يلي كان محامي ورجع اشتغل
0: شو لك
1: ايه. فعندك فأزن 124 نايب سابقين عم يقبضوا غير الحاليين. عندك 196 عائلة مثل ما قلنا لنواب متوفيين عم يستفيدوا من 55% لـ 500%. بس انتبه هودي العيال 196 عائلة بيستفيدوا من الراتب وقت اللي كان على $1,500 يعني ما شملتهم الزودة. بس انتبه في مطالبة منهم هلأ بدهم عم يطالبوا انه يتساووا رواتبهم مع رواتب النواب الحاليين وعم يطالبوا انه مخصصاتهم الشهرية تكون اوكي من 55% لـ 75% بس بدهم على اساس راتب $5,000 عم يطالبوا. وفي شكوى تقدموا فيها عند مجلس شورى الدولة لرفع رواتبهم للـ 5,000 دولار.
0: حلو
1: يصيروا يقبضوا قيمة الـ 75% من الـ 5,000 دولار.
0: حلو كتير.
1: مش بس الرواتب كلفة استشفاء النواب الحاليين والسابقين وعيالهم بتكلف الدولة اللبنانية كيف عم تعمل أسيرانس أنت حوالي $3,000,000 بالسنة. النواب وعيالهم السابقين والحاليين بكلفوا الدولة فإذا حوالي $3,000,000 وعدد المستفيدين من الاستشفاء يعني النواب الحاليين والسابقين وأفراد العيل بيبلغ عددهم حوالي 1000

0: حد. البرتغال بعدنا جايين من البرتغال. بالبرتغال بتعرفي شو عملوا ليواجهوا التضخم العالمي؟ إيه يعني الغلاوة ما كان بالعالم.
1: إيه.
0: لحتى يخففوا عن الناس حولوا أموال نقدية لكل عائلة. حطيت الدولة لحتى يقدر يواجهوا هالغلا العالمي
1: والتضخم. إيه حدهم يعني.
0: قدمت لهم حولت لهم أموال على حساباتهم
1: إيه؟
0: للعيال. وخفضوا الضرائب على الطاقة وعلى الكهرباء وكمان خفضوا الضرائب على المواد الغذائية. ما بعرف هالحكومة كيف رح تقدر ميراي تواجه الاحتجاجات الشعبية
1: بالشارع. ما بعرف بيقولوا لك ما في مصاري. طب كيف عم يدفعوا كل هالدفع؟
0: ما عم بسأل يعني أنا عم بسأل إنه ليش وقت اللي بدهم بيقدروا يأمنوا تمويل وقت اللي ما بدهم بيسكروه.
1: مش معقول. طيب مش معقول.
0: تعرفي ميراي انه أزمة القطاع العام بلبنان منا بس محصورة بقيمة الرواتب. القطاع العام صار كله مين بعد عنده ثقة بالقطاع صار مصدع ومخلخل. القطاع العام كله وحاجة تضحكوا على الموظفين مثل ما بيقولوا شو بقول المطل من دهنه سقيله. شو يعني؟ يعني هلأ إذا بدهم يسكتوا الموظفين بيعطوهم زودة وبيرفع الضرائب من تاني. يعني بيكون الموظف هو عم بيغذي معاش وبيكون عم بيطير بدون.
1: بس سؤال أنا بدي أسألك شاربيل إنه هلأ وقتها يزيدوا للنواب هي صارت من شهر ونص شهرين
0: نشباط. لا كانوا مرقينا بالمخفى. نشباط بلشت يقبضوا من نشباط الماضي.
1: ايه تما يروح شيء عليهم يعني.
0: فإن شاء الله ميراي قدام هلأ احتجاجات الشعبية تلقائيا ما نواجه موجة جديدة من الضرائب. بدكم تزيدوا الرواتب روحوا عملوا جباية بكل المناطق مش بالضرائب. أنا رأعطيهم الحلول بيقدروا يفعلوا الجباية بكل المناطق مش منطقة بسمنة منطقة بعسل. شوفوا أملاك الدولة السايبة يلي أنتم مش عارفين وين عندكم أملاك يلي في كتير أخدين لكم أملاككم خصوصا على الشاطئ اللبناني. روحوا هودي عملوا جباية عليهم قبضوا ضرائب منه زيدوا عليهم. روحوا صلحوا الكهرباء وزبطوا الجباية و
1: حرام لك شربل
0: هيدا لوحدة ميراي انه لوحدة الكهرباء ما عم يعملوا جباية ما لازم. هي اذا بيزبطوا الكهرباء يصلحوا الكهرباء ويفعلوا الجباية بكل المناطق من دون استثناء هيدا لوحدة مزراب مصاري للدولة اللبنانية. ويروح يفعلوا اجهزة الرقابة. القطاع العام صار للأسف ضعيف وغير منتج لانه كله اضرابات وبتروح على القطاع العام بتلاقي فيه موظفين ثلاثة أربعة يعني بطلوا يداومه مثل ما لازم. مش معقول ميراي أنه تطلبي من موظف أنه يستمر بالعمل من دون ما تأمني له الحد الأدنى من الاستقرار. إذا ما كان مبسوط بشغله ما عم يقبض مثل ما لازم ما فيك تطلبي منه أنه يكون منتج
1: أكيد.
0: ما بعرف اللبناني ميراي كيف بده يكمل.
1: ما بعرف
0: أعطيك أنا يعني استنادا لأرقام وزارة الطاقة والمياه. لأعطيك مثلا نحن الأزمة بلشت من 2019 بس بلشت الثورة المشؤومة واستغلوها كتار ووصلونا لي اللي وصلنا له. ما بعرف اللبناني كيف بده يكمل بال 2019. أعطيك مثلا تحديدا بكنون الأول كانت تنكة البنزين بحسب وزارة الطاقة كانت تنكة البنزين حقها 16.3 دولار بال 2019. فإذا بكنون الأول كان حقها 16.3 دولار. اليوم قد حقها تنكة البنزين حوالي 32
1: نعم.
0: دولار. يعني قد صار سعرها زيادة 116 ضعف ضرب 116 من 2019 لليوم. انت بتقبضي مثل ما كنت بال 2016؟
1: لا
0: اكيد. طب كيف بدك تدفعي تكملي اذا بس البنزين غلي من 2019 لليوم 116 ضعف؟ يعني لازم معاشاتنا تكون ضرب 116 لنقدر نكمل. المزود بال 2019 كان سعر التنكة بكنون الأول 11 دولار ونص اليوم حوالي 32 دولار. نفس الشيء بتعرفي كم ضعف يعني زادت 162 ضعف تنكة المزود يعني من 2019 اليوم ضرب 162 والغاز 87 ضعف.
1: بيقولوا بدها تطلع
0: كتير
1: جرة الغاز.
0: ليك يا مراي يعني كم ضعف أنا أعطيت مثل كم ضعف زاد السعر على المحروقات والمعاش بعده ما وصل لقيمته قبل لنص قيمته قبل 2019.

0: فالله يساعد الناس، الله يساعد اللبناني كيف عم يقدر يدبر أموره.
1: ما بعرف، ما تسألني شربل، ما بعرف ما بعرف. الله يساعد العالم.
0: قصة أخبارنا إن شاء الله ما نكون تقلنا كتير على
1: لخيي هيدا الواقع. يعني شو إنه منتخبى من الواقع؟
0: لك سلام كتير خاص.
1: من مين؟
0: صباح خير شربول، وسلم لي على مدام ميراي بيير يوسف، أقوى مصور أخبار بالال بي سي آي.
1: ايه سلم لنا عليه.
0: رح نستفاد لك بكاشي، احلى زياره كانت نحن وياهم على ايطاليا.
1: اوكي شربول،
0: بس في سوربريز بيير، هذا ما في خبرك على الهواء. بدي وجه تحيه لكمان صديقتنا كانت بالسفره السابقه الاقوى مصوره بالال بي سي، جولييت سلامه، بتسلم كثير عليك.
1: ايه جولييت، يا الله قد صار لي ما شفتها.
0: اتصلت فيه امبارح ميلينا وقبل امبارح وحملتني شيء مسؤوليه من كاشيا ومن اسيزي. معروف عنا قديش عندها هيك روحانية وبتجنن.
1: حبيبتي جولييت
0: كانت أحلى رفيقة بالسفرة معنا بتشرين الأول الماضي على إيطاليا، وكثير انبسطت أنه تعرفت عليها كثير عن قرب.
1: سلم لي عليها كثير. أوكي شربول، تانك يو على كل هالأخبار اللي بتفرفح
0: بشعة مثل وجهي
1: بتفرفح. قلت أنا فيك بكرة 6 صباحا.
0: لا لا لا صراحة هلا بدي فول بنزين سيارتي، إذا قدرت يلا. دبر تمويل لفول سيارة بيجي بكرة، إذا ما قدرت مني جاية
1: لك. ولا وكلنا عحسيبك شربل، كلنا عحسيبك.
0: ميلينا
1: خد سيارتي وأنا ميلينا بخد سيارتي.
0: ميلينا عزمتنا على الترمبة اليوم.
1: والله يا ميلينا منك هينة.
0: ايه سوري بس اخر سؤال، حاطة شي على وجهك؟ حاطة جليموري؟
1: جليموري
0: مش معقول،
1: ما بستعمل غيره.
0: انت وجهك عطول مضوى بس اليوم كثير عم
1: ما بستعمل،
0: عم يلمع لمع.
1: بس جليموري.
0: ايه شو هذا، بس نسائي او في رجال يستعملوه؟
1: لا في اكيد. شو ايه
0: يعني ما بيضحكوا علينا اذا
1: لا بيجنن، بيجنن عم بقول لك بيجنن، واسعاره بتجنن.
0: الجليموري مش معقول، براند ايطالي.
1: ايه اوكي شربول، مرسي، نحن بنكفي من قلب بيروت.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: قبل ما فوت بموضوعي بدي خبركم عن شيء كتير أنا بحبه وحبيته زيادة، بس رحت لعندن مطعم اسمه كبة زمان. بقدر خبركم شو هالكبة بكبة زمان، مشهورين يعني هن بالكبة. أكيد كل أنواع الكبة اللبنانية موجودة عندهم. كبة زمان اسم على مسمى، موجودين بالسوديكو وبالدبي. يعني شو بيخطر عبالكم كبة؟ بس تقولوا كبة شو بيخطر عبالكم؟ ني راس صغرتوية بلبنة بشحم بالصينية. كل أنواع الكبة موجودة بكبة زمان بالدبي أو بالسوديكو. إذا ما رحتوا لعنده يعني ما دقتوا أطيب فوارغ، راس نيفال، سنات، مقادم، شيش برك، كبة بلبن، كبة بلبنة، إيه بلبنة فيه وبلبن فيه. بينطروكم مستمعينا من 12 الظهر لل 11 بالليل، كمان فيكم تطلبوا ديليفري من الساعة 12 الظهر لل 9 بالليل.
1: وكلمة تفك الأسرار
0: كبة زمان بدبي والسوديكو، طعمة الأكل اللبناني الأصيل من 23 سنة ولليوم. هلا رح أعطيكم أكيد لطلباتكم للحجز رح أعطيكم رقمهم. كبة زمان الدبي 79-043-573. أما بالسوديكو كبة زمان 70-429-934. أما الأوفر اللي عاملينه كبة زمان هلأ حسم 10% على الفاتورة للمستمعين يلي فوق $50. يعني إذا طلبتوا من عندهم أو قعدتوا بالمطعم بيطلع لكم حسم 10% على الفاتورة يلي فوق $50. هيدا بس بمطعم كبة زمان بالسوديكو أو بالدبي.

0: نسمع بيرنا.
1: صباحو صباحو مدام ميراي.
0: هاي
1: صباحك انت وشاربين ومالينا. سلميلي عليهم.
0: وصيل
1: نحن عطول منحبك كتير. انا ما فيني بدي اسمع صوتك عبكرة عطول كل يوم كل يوم.
0: الله يخليك.
1: لو ما بعد فويسات يعني هلا عم نبعت بس لو ما بعدت عطول بسمع صوتك ما بسمع الا هالإزاعة ابدا.
0: حبيبتي الله يخليكي مرسي كتير كلك ذوق. مرسي بيرنا.

بتعرفوا هلأ أنا وعلى الطريق شفت منظر عجبني كتير. سيدة عم بتسوق باص تلميذ يعني عم تاخد الولاد على المدرسة. هيك بيني وبين حالي انبسطت، قلت برافو انه قديش تغيرت الحياة وقديش المرأة صارت تشتغل بكل شيء، بتسوق، بتشتغل، بتدير بيت، بتربي ولاد، بتتحمل مسؤوليات. يعني ما في شغلة لازم نقول عنا اليوم هيدي للرجال. على كل المرأة إذا بدها تعمل شغلة بتعملها، ويمكن تعملها كمان وهي شايلة بإيدها كيسين وتليفون ومفتح السيارة ومهدية 3-4 أولاد، وبتكون قادرة أكيد تحمل بطيخة تحت ضباطها. عن جد فرحت لما شفتها، مش لأنه سيدي عم تسوق باص كأنه شيء خارق، يعني لا، لأنه صار طبيعي نشوف المرأة بكل مطرح، بكل مهنة، بكل مسؤولية. وبرافو لكل امرأة بتقوم الصبح بتنزل على الشغل بتواجه النهارة وبتعمل كل شيء خصوصي ببيتها، لأنه بتبقى هاي المرأة اللي شايفينها رايحة على شغلها بتبقى شاغلة ببيتها كل الليل والصبح وجه الضوء. يعني لازم نعرف انه المرأة بتشتغل شغلتين، الرجل بيشتغل برا بس ما بيشتغل جوا.

بتعرفوا من زمان كان في مهن بمجتمعاتنا انه كانت حكر على الرجال. اليوم خلصنا من هالقصة اكيد. اليوم ممكن نشوف كابتن طيارة امرأة، منشوف ميكانيسيانية فاتحة غطى الموتور وعم تشتغل فيه، ايه اكيد يعني. منشوف امرأة بالجيش، بالشرطة، بالاطفاء، بالهندسة، بالمواقع الادارية، اكيد لانه كانت هول المهن كانوا للرجال حصرا يعني. إنه الجيل الجديد عم بيشوف يعني عم بيكبر ويشوف إنه المرأة قادرة، وهيدا المشهد طبيعي. يعني ممكن البنت اللي عمرها 10 سنين أو 12 سنة تقول اليوم أنا بدي صير كابتن طيارة أو بدي صير افتح جراج. يعني ما بقى حدا قادر يقلا هيدي منا شغلتك. هي مش انه رجل او امرأة، مين عنده كفاءة يعني.

0: إذا نشوف مين بعت لنا فويس.
1: بونجورك بونجورك ميمون بونجور. أنا مرأة بسوق سهريج.
0: برافو برافو والله بتعرفي تسوقي. مرة طلعت أنا بدي سوق باص كبير تلبكت يعني سهريج بتسوقي. برافو. يلا خبرونا مين بيعرف مرأة بتشتغل بمهنة كانت بالماضي تقريبا حكرا على الرجال مثل المستمع اللي هلأ بعتت لنا انه بتسوق سهريج.
1: ليندا عائل معك.
0: احلى وسهلا فيك. بعدين مش بس المرأة دخلت مهن كانت للرجال، المرأة صارت موجودة بمواقع قرار وتأثير كبير كتير بالتجارة، المصارف، تكنولوجيا، طب، إعلام وحتى السياسة.

0: ميراي، ان شاء الله يا رب يكون نهار حلو واسبوع حلو لكل المستمعين. هيك كانه قربت الشتويه، بليز فينا نحط اغنيه وائل الجديده. عم بقلب على تيك توك، عم بيطلعوا لي البروجرام تبع اضحك شيء كنت حضرتك تحطيه على بتعمليه على الام تي في.
1: ايه مرسي الي كلك ذوق. نحن وين وانت وين يا إلي؟ على كل تعرفوا انه اليوم المرأة مش بس انه هول المهن اللي قلتهم صارت يعني شو بيقولوا انه بعالم التجارة انه في نساء بيديروا شركات ومؤسسات ضخمة بالمصارف والمال بالتكنولوجيا بالطب والعلوم والهندسة. والله برافو، لأنه المرأة صارت موجودة بكل المستويات. من زمان كانوا يسألوا شو المهنة اللي بتناسب المرأة، اليوم السؤال صار شو المجال اللي بعد ما دخلته المرأة.

0: مستمعينا بدي دلكن على أشقر أوبتيك إنه هلأ مع دخول التلاميذ المدارس عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر عند أشقر أوبتيك بيزو أمكية اللي بتدفع بس حق الإزاز والكادر بيبلش. الكادر فور فري، انتو بتدفعوا حق الإزازات وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات. هيدا أشقر أوبتيك وين موجود؟ بيزو أمكية السانتر بريزيدانس. يلا عجلوا استفيدوا من هالأوفر اللي عاملينه أشقر أوبتيك، إنه بتدفعوا بس حق الزيز والكادر عليهم. رح أعطيكم رقمهم 76-660-330. أشقر أوبتيك بيزو أمكيل سانتر بريزيدانس 76-660-330.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

ليلو، ليلو بعطي لنا صورتها خلينا نشوف. عم بتقلي أنا بنت خالي. لك صورة، واو. قال عم بتقلي ليلو أنا بنت خالي قبطان باخرة. واو واو، هي أول مرة بسمعها إنه مرأة قبطان باخرة، وفرجتني صورة كتير مهضومة.

0: غسان كثير هالقد يا تسلم لي يعني بنهاية الحلقة اليوم رفعت لي معنوياتي يعني لي صباح ومير وصحيح في نساء بيسوقوا شاحنات وصهريج وحتى طيارات بس ما حدا مثلك لأنك أنت الوحيدة بتسوق قلوبنا ومشاعرنا لبر السعادة والفرح والطاقة العالية. شكرا لك يا غسان. أنا بيكبر قلبي بس أعرف أنه صبية أو نساء ما بعرف هيك وصلوا لمراتب عالية وبيشتغلوا لأنه عنا دماغ يا جماعة. حرام أنه من زمان كانت المرأة بس محصورة أنه بالبيت تتربي. يعني كيف هالمرأة بدها تربي أجيال وتخليهم يعرفوا كيف يختاروا حياتهم وكيف يعملوا حياتهم ومستقبلهم وما تكون هي عاملة يعني بس بالبيت أو ما تكون متعلمة مثلا. يعني هيدا أصلا أصعب شيء تعملوه بالحياة إنكم تتربوا لأن ما حدا بيقلكم كيف لازم تتربوا.
1: تي عنك هالمريوك يلا تنطير سوي حتى أصبر مش معقول.
0: ايه في كتير ميكانيسيانية نساء مبلا وبالشرطة كمان. الله يخليكم و الله يخليكم يخلي لكم هالهمه.

مستمعينا، مكتبة سماحة أكيد بدها توقف حد الناس خصوصي بموسم المدارس. شو عامل اليوم؟ لأنه بتعرفوها كلكم صرتوا مكتبة سماحة بيجوني غدير. هلأ شو بتلاقوا عندهم؟ كل شيء، كل لوايح الكتب المدرسية موجودة عندهم. عندهم تشكيلة كبيرة ومنوعة من كل أنواع القرطاسية بأسعار كتير مقبولة، وحتى كمان عندهم شنط مدرسية بتختاروا اللي بيناسبكم. ولكن الحلو انه عاملة مكتبة سماحة حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح، وكمان حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل انواع القرطاسية. بيفتحوا من 9 الصبح لل 8 المساء، كمان يوم السبت بيضلوا بنفس التوقيت. مكتبة سماحة بغدير جوني، رح أعطيكم رقمون 70 20 79 79. إذن مكتبة سماحة بغدير اسم عريق، خبرة، ثقة، وأسعار بتناسب الكل. 70 20 79 79. كارول موسي جتن بكو بنسمن لألك. يلا خلص، دب المايويت ودب الشابويت، دبيهم دبيهم اليوم الجمعة كلها.

0: بدي أقول للمستمعين أنه اليوم 28 أيلول هو اليوم الدولي للوصول الشامل إلى المعلومات. بتعرفوا أنه نحن بلبنان لأن كل شو ما بيصير دغري منرجعوا للبنان، يعني منعمل مقارنة إذا بدكم. هلا نحن بلبنان ما عندنا مشكلة بالوصول للمعلومات، عندنا مشكلة إنه كل واحد عنده معلومة. واحد بيقول لك أكيد أكيد أنا عم بقول لك سمع مني، تاني بيقول لك سمعت، التالت بيقول لك رفيق بيعرف، الرابع عنده ابن خالته بالمستشفى أو بالوزارة أو بالبلدية. الله يا الله، مش معقول هيدا اليوم الدولي للوصول الشامل للمعلومات. نحن من وين منجيب معلوماتنا؟ لأنه بصراحة نحن ما عنا مشكلة نوصل للمعلومة، عنا مليون معلومة ومليون مصدر. كارول تقولي لي تريستس لأنه شتي إيه؟ لا عن جد بتسأل حدا مثلا بخبرك خبرية بتسأله عن جد صار هالشي بيقول لك يي أنا عم بقول لك، بتقول له منين عرفت؟ خلص سمعت أنا خيي أنا بعرف. طيب مين قال لك؟ واحد بعرفه. طيب مين بيعرفه؟ ما بعرف بس أكيد. لا أكيد دايما شخص بالعيلة هو وكالة الأنباء الرسمية.
1: معني شو بدي قول
0: يعني بتفيقوا الصباح قبل ما تعرفوا شو صار بالعالم، بيكون هيدا الشخص عارف مين تجوز مين طلق مين مسافر مين مريض مين اشترى بيت. يعني وبزمن السوشيال ميديا صار الموضوع أعقد. خبر بيطلع على فيسبوك أو على إنستا أو تيك توك بعد دقيقتين على الواتساب، بعد 5 دقايق بيبعت لك ياه مع عبارة خبر عاجل ومؤكد. ما عم بفهم أنا ليه بينبسطوا على تيك توك أو إنستا بس يحطوا إنه في زلمة توفى، ليش بينبسطوا؟ يعني بيجيبوا لك هالمشاهير، مش ضروري بلبنان، بلبنان كمان في، بس إنه بالعالم مشاهير بالعالم إنه بيقولوا لك توفى مثلا، توفت أنجلينا جولي، براد بيت، ما بعرف إنه دينزل واشنطن، بصيروا يخبروك أخبار مش مزبوطة، فيك نيوز.

يا قلبي بعرف كمال عم بيقول لي انه الناس بتحب تعرف، فضوليين الناس هن يعني بحد ذاتهم. طيب نحن فضوليين نعرف الخبر الصح مش الخبر الغلط او الفيك نيوز. اكيد انه مش لازم نصدق كل شيء بيوصلنا، لانه مش كل شيء مكتوب على التليفون صار هيدا هو الحقيقة، ومش كل فيديو عليه مليون مشاهدة يعني صحيح أبداً.

معدومة. قال لي أنا ومدامتي أي شيء بدنا نعرفه بالمنطقة عنا في عنا إذاعة رويتر أختها بس مصدر موثوق. وصباحك يسعد لي صباحك.

يلي بعد ما دي روشن من عند مطانس تريدينج بعده ما دي شيء، لأنه من 8 سنين ولليوم مطانس تريدينج عم بيوزعوا منتجات روشن بكل لبنان. اليوم بدي انصحكم بشغلتين، طلبوا لوفيتا روشن كوكيز على نكهات منوعة، كمان من روشن في ويفر بأربع نكهات، في حامض شوكولا بندو وفاني، وقريبا نكهة جديدة كاكاو مع فاني سوا. الويفر من روشن في منه ثلاث أحجام وأربع طبقات من الحشوة، وكل نكهة أطيب من التاني. أكيد روشن صناعة أوكرانية متوفر بكل السوبر ماركت، فيكن تطلبوا بالجملة من خلال الويب سايت mtanostrading.com. بس ما تنسوا البرومو كود، اكتبوا أغاني 15، هيك بتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة.

0: ليش حشور حبيبي؟ إنه ليه بتحب تتحشر؟ يا عمي مش معقول اللبناني شو حشور؟ عم بيقول لي سامر مدام هلا أنت بتفلي بعد شوي، وين رايحة؟
1: يي قليلة قليلة معقولة؟
0: شو بدك وين رايحة؟
1: مش رايحة. إيه ملينا؟ أخ أي

0: أكيد بدي أذكر كل المستمعين أنه نحن بس نفل أكيد منضل على السمع ومنضل منحب نسمعكم ونسمع مشاكلكم أو ملاحظاتكم أو طلباتكم. يعني إذا بدكم مثلا رقم أي معلن أو بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي نحن منجاوبكم 24/24. ما تترددوا تواصلوا معنا على 03-777-9969. أكيد مستمعينا فيكم تبعتوا لنا مسج بالواتساب ونحن منرجع منرد عليكم 03-777-9969. وهيك مستمعينا انتهى لقاءنا سوا اليوم. إن شاء الله يكفي نهاركم حلو وانتبهوا على حالكم دايما. شكرا شربل، شكرا ملينا، يا مجننتينا. شكرا لكل المستمعين اللي رافقونا اليوم. أكيد بكرة لقاء جديد ابتداء من الستة مع شربل. برجع أنا بلاقيكم 7:30. ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: صارت ستي
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستي كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
11: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
12: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mouri Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانت بيبي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحن معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
5: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: مورتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع مورتا مورتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تع مورتا مورتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: now.
1: يقبرني موديلكم والوانكم.
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
1: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه.
1: يلا ها ها،
5: انت عروس لبنان والله من القلب. هي
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: والذكري حنا الذكرى.
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

نهرمه السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا شوي.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
1: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهكذا.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهواء طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 اف

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمع
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي،
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح، على أغاني أغاني.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: ما بتزعل والله مغير علي.
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع

0: والحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.

نلتقي بجمهوره من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا. حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: الحليب. صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعلنا لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
0: ولا رح بطل القصلي. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بدكن اعلان نسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم الا الراديو. نقابة الاعلان في لبنان.
1: الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك اي حاجة وانتي بيبي.
1: والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.
3: بس تلك شوية

0: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one t-

0: your tickets now. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قدام في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
10: لا تخبر حالي.
0: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: رؤيا
1: جديد عزيز عبدو ما فيش غيره.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تع انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تع لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في. كل نهار جمعة وسبت الساعة

بونجور كون بونجور يا حبيبات قلبي، بدأ لكم طمنوني عنكم، كيف كان اليوم؟ كيف كان الويكند؟ مين منكم بعده مش مستوعب انه خلص الويكند ورجعنا على الشغل؟ اليوم اخر تنين من شهر ايلول. يا الله يا لورا، رح ازعل كتير اذا خلص ايلول، يعني خلص عيدنا ما بدي. بس ايلول بيضة، ما تقولولي بيضة. بشرفكن، شو صار بالطقس؟ يعني نحن بعدنا بأيلول ولا صرنا بكوانين ما عم نفهم شي؟ شو قولكن؟ مزبوط مثل ما عم بيقولوا انه هالسنة الشتوية رح تكون قاسية، يعني رح تكون قاسية قاسية، بما انه الصيفية اجت قاسية فالشتوية رح تجي قاسية. اذا بأيلول بلشنا هيك، شو تركين لبعدين يا مشحرة يا انا. أهلا وسهلا فيكم بكل اللي انضموا لقلنا هلأ لا يسمعوا برنامج والعاني معي أنا رولا شمية لساعة ونص من الوقت. بدي لكم نورتوني شرفتوني، أهلا وسهلا. بدي وجه تحية كتير كبيرة من القلب لدي جي دي دروب، يقبرني موديلك وألوانك وهالأغاني اللي عملتها. شو عملت فينا نهار الجمعة؟ ولعتنا يعني، مشان هيك بعدني حاسة حالي بالويك أند. كمان بدي أقول حبيبة قلبي يا بروديوسر البرنامج لورا صليبة حبيبتي. ما بقى تتسألي عليها. أما اليوم بدي أقول أهلا وسهلا، نور نور الاستوديو، يقبرني حبيبة قلبي ميراي أختي اللي مشرفتني اليوم هيك بخلقتي. هاي مرمورة، هاي. يا نعمة. نور الاستوديو حبيبتي انت، الله يخلينا لبعض، ومبسوطة كتير انك موجودة بلبنان. مرسي نوال.

وسهلا بتكون لإلكن مستمعينا وعائلة التانية عائلة والعانة وين ما كنتوا عم تسمعونا من لبنان من كافة المناطق اللبنانية. وطبعا بدي خص بالذكر لكل اللي عم يسمعنا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني نورتونا. أيوة إذا التنين هيك مبلشين يا حاضرة شو تركنا للجمعة. مع نويل دايما الحلقة والعانة. بدي أقول لكل اللي حابب يشارك معنا بحلقتنا لليوم مثل ما تعودتوا على التليفون 01-322-1000 وكمان عبر الواتساب على 71-989-989 ويلا

0: طبعا مع النعنشة، وبما انه مبلشينا هيك ببوزيتيف فايبس وبوزيتيف انرجي، خلونا نبلش مع اول فقرة بحلقتنا هيك ليضل فينا حماس.
1: وين والعاني؟
0: مثل ما صرتوا متعودين انه كل نهار تنين منبلش بفقرة وين والعاني، فخبروني كيف كان الويك اند، وين رحتوا ومع مين كنتوا وشو عملتوا، بدي بالتفصيل الممل، بدي اعرف كل شيء. انا رح بلش من عندي. نهار الجمعة شو عملنا الجمعة؟ نسيت. نهار الجمعة بعد الحلقة كان في عنا إيفنت للسفارة الأسترالية فلبينا الدعوة. نهار السبت كان عندي عرس، الجمعة كان عندي عرس، يا ضايعة أنا بالمرة. نهار الجمعة كان عندي عرس، رحنا على الشمال على أنفي، كان العرس بيطير العقل، الفنيو كان عن جد رائع جدا جدا جدا، والطقس كان كتير حلو وكل شيء كان بيطير العقل، وبدنا نقول ألف مبروك للعروسين. نهار السبت كنا بسما أرزي حبيبة قلبي الروزة، كتير انبسطنا وكتير سلينا. ومبارح كان نهار الأوف العالمي نقعد مد إجرائي ومع مشيلة، حتى اجي اليوم عن جد full of energy وهايبر لحتى اسمع اصواتكم ونحكي سواء انا بيكم. رح بلش معكم مثل العادة مع عبد الله الكوراني. تحياتي لك عبد الله، مسائك ما بيحلى الا بصوتك ونفس، مسائي ما بيحلى إلا بصوتك ونفسك وهمسك وضحكتك وهضمتك وكل شي فيك، وأنا بحبك كتير يا شمعة حياتي وعمري. هالمرة عندي معك اعتراف مختلف شوي، نحنا ما عدنا ناطرين بهو الست لميا عالبارد، نحنا ناطرينه على نار. رولاتي حياتي عمري، مشان مسلسلك بعد ما حطوا أي ساعة رح يبلش، ودخلت على تطبيق الام تي في لشوف أي متى بده يبلش المسلسل، لأنه لهلأ بعد ما حطوا شي عنه ودعاية توقيت ولا شي. عبد الله عم يكتبوسون، نحنا كمان بعد لهلأ ما منعرف امتى رح يحطوه، إذا هيدي الجمعة ولا أول الشهر. أكيد كلنا منعرف بس يحطوا الدعاية ويحطوا التوقيت وأنا برجع بخبركم. مجدليني
2: هاي رولتي، ان شاء الله كنت تمام يا عمي، طمنينا كيف كان العرس وان شاء الله ما تعصبتي على الطريق. يلا يسعدني مساكي، تحيتنا الكل ونحن على السبعة. ماك شاء الله رولتي.
0: ليك مجدلين الطريق كانت صعبة بالروحة لأنه كان في عجقة سير فتأخرنا وأخذت معنا وقت كتير لو وصلنا، بس بالرجعة الحمد لله كانت مسهلة. غد غودة
3: والعين والعين، والله طافت الدنيا يا رولا، طافت الدنيا.
0: هلا
3: لك يا رولا، نستمتع كثير على الانستغرام بس نشوفك، واسم الله عليك، اسم الله عليك 100 مرة والله يحميك. والله ويك اند كان بالبيت وهلا بالسيارة ناطرة البنت، نحن معك على السما وبنحبك الدنيا كلها. يلا والعين معك يا رولا،
0: والعاني معكم دايما يا غد غودة. جيني حبيبة قلبي، I love you love you love you love you جيني. برهوم حاكيني شو صار معنا بقصة الانترنت وال بعدنا بقى نعمل انيني. اوكي يلا معلش رح نحارب اليوم كرمال نقدر نسمع كل الفويسات. برهوم
2: هاي رولاتي، يعطيك العافية لإليك ولنوال وللورا، وإن شاء الله كان ويك أند تكون حلو. أنا كنت بجبل بصراحة، كان الطقس كتير حلو بجنن، من عشية غير شوي هيك سقعت بس كانوا برودات حلوين والقعدة بتاخد العقل، فاليوم غير وشتت الدنيا. منيح اللي اليوم مش مبارح.
0: ايه عن جد،
2: يلا معك على السبعة.
0: عن جد منيح اللي اليوم مش مبارح، بس حلوة هيدا هيك من بعد صيفية كلها شوب نبلش نحس هيك بهالقرصة ونلبس هيك السوفت جاكيت علينا.
4: بونسوار بونسوار ولا كتير.
0: بونسوار يا كتكوتا، بونسوارك بونسوار. كمان بدنا نشوف أنيس، أنيس شو عمل بالويك أند، شو عمل مع مرته، أنيس إذا كان عنده بنزين يروح ويجي.
5: هاي ميرا كيفك؟ الصراحة اليوم أنا ما بدي أحكي مع رولاتي، وأنا قلت لك ميرا ما قلت لك ميراي، أنا حدا دغري بياخذ وجه رولا مثلا، ما قلنا لرولا ولا مرة، على طول رولاتي عيونه حياتي، عرفتي؟ بقى ميرا
0: ما مرمورة.
5: نسمع صوتك نتعرف عليك أكثر، هيك وأنت موجودة معها بالستوديو، خبرينا عنك شوي. أنا أنيس. وعبالي أعرف إنه رولا الله خلقها وكسر القلب، ولا أنت كمان مهضومة مثلها يقبرني موديلك وألوانك.
0: ما سمعت شو قال لك أنيس. بيقول أول شيء دغري ميرا غنى جيك، قال ما أنه لقلي ما بعيطوا لي رولا، دايما رولاتي حبيبتي ماي لوف كذا. فهو دغري فات فيك بالعرض أنه ميرا عم بغنجيك، وبلاس بده يعرف إذا الله خلقني وكسر القلب ولا أنت مهضومة مثلي. يقبرني موديلة وألوانة مهضومة. هلأ بسمعكم صوتها بعد البريك، بتكون شوي أخدت وجه لأنه بتستحي. ليك ولا ممكن. نجوتا
6: نورت رولاتي، نورت يا رولاتي. اليوم ما عندي الإزاعة بالمرة. طب كيف هيك بدي أحكي على التليفون واسمع من التليفون؟ طب ما بصير هيك يا رولاتي. عايدي ممنوع توقف من عندي من البيت، بيوقف قلبي، بيوقف الشغل بالمطبخ.
0: يا
6: يلا معكي على السماء، عم بسمعك على الابليكيشن من التليفون.
0: يا حبيبة قلبي، شو قصته هالراديو؟ شو قصته؟ شو بدنا نعمل فيه لنظبطه وما يعود يقطع؟
7: رولاتي هلو، كيفك؟ منيحة؟ وبدي قلها الحمد لله على السلامة لميري، وبدي قلها انه اختك صارت اختي انا كمان، بحبها قد الدنيا، بحبكم نيناتكم، وان شاء الله تنبسطي عنا.
0: حبيبة قلبي انت بعدنا بسيرتك من وقت ما وصلت على الاذاعة، عم نخبرها أنا ولورا عنك. حبيبة قلبي I love you، مرسي مرسي مرسي. وميرو بتبوسك كتير كتير، وإن شاء الله يا رب هيك قبل ما تسافر نقدر نلتقى وتتعرف عليك شخصيا. I love you حبيبة قلبي أنت.
8: التحية الأجمل إعلامي عصوت الأغاني يا عيني.
0: الله
8: لك والله مع صوتك يا رولا شامية، لك والله منهدي مليون باقة ورد للعسكري، تحية للجيش اللبناني، تحية لأيادي الجيش اللبناني، تحية لضباطك وأفرادك ورتبائك يا جيش اللبناني. الحمد لله يا لبنان، جيشك بألف خير، جيشك الحمد لله سياجه كبير، شمال جنوب بقاع، ايدكم الطاهرة رح تعمر لبنان، رح تحط الورد والأمان، رح تحط المحبة والسلام على أرضك يا وطني الحبيب لبنان. تحية للجيش اللبناني، تحية للقوى الأمنية والعسكرية، تحية لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، تحية لقائد الجيش. نحن منفتخر بكل إنسان حمى هالديار وحمى الوطن وحمى لبنان وحمى السلام على أرضك يا وطني الحبيب لبنان.
0: يسلم تمك يا سامي كنعان. نحن كمان عبيدة ورنا من وجه لهم تحية كتير كتير كتير كبيرة، ومن وجه لك لألك كمان تحية. بعت لي سامي شي مهضوم كتير وحلو كتير ومؤثر كتير. بعت لي الاسم ابن لبنان، العمر من عمر الأرز، الجنسية بكل فخر لبناني، عنوان السكن كل لبنان، المهنة عسكري برتبة مواطن، فئة الدم الجيش اللبناني. الله يحميهم ويخلي لنا اياهم اكيد يا سامي، ويخلي لنا اياك. وشو هالصوت الحلو وهالكلمات الحلوة.
9: هاي رولا،
0: هاي.
9: كيفك؟
0: منيحة،
9: يسعد مساكك. عن جد انت دواء لكل الناس، عن جد بهالوقت تكون كل الناس، أغلبية الناس طالعة من شغلة، أنه شو تعمل توسع على البيت بالعجلة تسمع رولا. عن جد أنت بعجل ضحكك، بس تضحكي، أنا بس كنت عم بسمعي بس بنتك لتضحكي، لا تضحك معي، لأنه عن جد كتير مهبوب تحكي غير شكل
0: يا مميز. الله مرسي.
9: نحن ناطرين مسلسلك على نار لنحضره، عن جد أنت لا يمل
0: حبيبي. يخلي لي اياك ويخلي لي قلبك، وان شاء الله يا رب دايما دايما اقدر ضل عند حسن ظنكم وتضلوا هيك البسمه ما تفارق وجوهكم. كمان ابو الزوز،
10: بونسوار بونسوار سيدولا بونسوار لكل المستمعين. هاتوا بعد ما في لا سؤال ولا جواب. السؤال هو اش عملنا نهار الجمعة وسبت واحد او سبت واحد؟ اوكي نهار السبت كان عندنا مسيرة من منجوليس لمرشاربيل، ونهار الاحد كان عندي حفلة بمطعم بمرشاربيل. هاي الخبرية بس مسيرة كانت كتير حلوة. كنت انا حمد ونصوت يعني
0: خي يا ابو الزوز، شو حلو شو حلو، ان شاء الله مقبول يا رب كمان. يا الله ما أهضمك، مرسي كتير يا عبد الله، شكرا كتير لألك. كمان منسمع
3: تحية
0: عمرة،
3: يعني من لأختك نحنا كده نستحي ما نحكي، بس مع رولا كلنا بنحكي، كلنا بدنا نحكي طق الشش الحياة معنا نحكي، حتى اللي بقلبه بنحكي. يلا تحية لألي، إن شاء الله يا رب تنبسطي ويخلي لك هالأخت المهضومة رولا، ويحميلك إياها ودلكم هيك حد بعض يا رب. وأكيد منحب رولا ومنحبك لألك كمان
0: يا حبيبة قلبي يا غدغودة، يخلي لك عائلتك وولادك ويخلي لي إياكم يا رب. معنا اتصال. ألو
11: ألو، هاي رولا.
0: هاي
11: أنا كتير

0: باي. أبو عمر الله يخلي لك إيهون وينعاد عليهم لعمر وميان، يقبرني موديلهم وألوانهم. تحياتي لألك ولأم عمر كمان. بدنا نسمع فويس بعد من إلي، ورح نتوقف أكيد مع بريك. رح نتوقف مع بريك بما أنه الانترنت انتر نو كتير بطيئة، فرح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم، ومن بعدها منرجع منسمع فويس هيتكون بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالي مع رنا شمية بريك ومنرجع.
2: تبرد تبرد تبرد تع تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو السكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: ليو هو الحليب.
1: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: برنامج والعالي مع رولا شاميه بيكمل معكم.
4: ولك الو!
3: تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

0: بس بدي اسال سؤال محمد جابر. بعد الغنية هلا نازلة لشمس الغنية نجوى كرم، بليز قل لي ايمتى لحقت تحفظها؟ تاك تاك تاك وقلبي عمل يا رب رح تجنني انت. هيدا نسمعها سوا.
1: قلبي عمل تاك تاك تاك.
0: ايوه

0: رجعنا معكم ومع أغنية شمس الأغنية نجوى كرم، بدنا نقول لها كمان ألف مبروك. هنسمع كذا مرة محمد، أنا شخصيا لا أقدر أحفظ بما أنه حضرتك يخز العين عنك عن الغايب، حفظها أكتر منا لست نجوى. رح نكفي أنا وياكم، رح أسمع بعد فويساتكم قبل ما ننتقل لموضوعنا اليوم.
1: بونسوارك رولا، يسعد مساكي ومسا أختك ومسا المستمعين والكل والكل
0: مثلا نور
1: قايمين على البرنامج، وان شاء الله بتكونوا بخير يا رب.
0: مرسي يا إلي، ولك كمان يخلي لي اياك كمان. عم نسمع
2: رولاتي
0: عمرة
2: ما عندها الإذاعة، بتقلي يا غادة شو الموضوع؟ قلت الموضوع انه اختها رولا ايش من السفر احي معها في الإذاعة، فبتتفضلي بتوجهي لها تحية. قلت هيدا الموضوع، الموضوع اختها رولا. ايه والله الله يخليكم لبعض، ما في احلى من الاخوة.
0: حبيبة قلبي، ويخليكم لبعض انت والنجوتة يا حبيبتي.
3: الكارولاتي هاي الحفلة اللي عملها أحمد سعد ورامي عياش،
0: ايه.
3: عن جد مش حرام أكون أنا وياكي موجودين عم نلعلع ونرقص ونصرخ ونزلغيط، مش حرام؟
0: بلا والله حرام.
3: شو مدمت أنا كيف ما رحت حضرته هو رامي عياش؟
0: لك كيف ما رحت؟
3: هاي سارة بتنحضر يا رولاتي، برني ربك يا رولاتي. شو الحفلة مال أحمد سعد؟ أحمد سعد؟ إيه إنه ورامي عياش، يقبرني ربه البياض.
0: يا الله عليك يا نجوتة، ما في أطيب منك. مثل أناناس لأحلى ناس، مثل ليمون لأحلى عيون، مثل خس للحلوين وبس، مثل بندورة لأحلى أمورة، مثل خيار لأحلى أمر بالأمار. هيدا واحد خضرجي عم يتغزل بحبيبته، بحبك بحبك بحبك صندوقان. شكرا لك صندوقان حبيبي. كمان منسمع
4: مسا الأوقات الحلوة ومسا الصوت الحلو يا رولا. والله شو بدي يقول الواحد، بالصيف حريق وبالشتاء غريق، أيدا لبنان كنا بأربع فصول صرنا فصلان.
0: والله عن جد الله يعيننا، يعني من وين ولا من وين بدنا نلقي من لبنان.
5: السلاماتنا لميراي، وأحلى وسهلا يا ميرو، نورتي أغاني أغاني مبيوضة يا ميراي، أهلا وسهلا بميرو.
0: مرسي يا مجدليني حبيبي، أنت مرسي كتير، عم حبتكن. وهلأ كمان رح نسمع فويس جديد.
6: هاي رولا حبيبة القلب، الله يخليلك أختك وألف حمد لله على سلامتها.
0: مرسي يا غسان،
6: وتحية كتير كتير مني ومن عائلتي لألا كمان
0: حبيبي،
6: وحبيني عم حبتك بلا ما نتعرف عليها كمان.
0: خليلي
6: والله يخليلك خيك وتضلوا مجموعين ويعطيكم طول العمر والصحة.
0: يخليلي قلبك يا غسان، أنت وهالعيلة الحلوة اللي بعتبرها عائلتي، خليلي إياكن يا رب، وإن شاء الله ما منشوف كل ياتنا إلا الخير بحياتنا. سمورة
7: بونسوار راتي، بونسوار بونسوار لا يور سيستر،
0: بونسوار
7: على سلامة.
0: الله يسلمك.
7: ويلا عم نسمع،
0: يلا
7: راح على أي شيء؟
0: ما راح شيء بعدنا
7: جيت.
0: سلام وكلام. كمان مناخد اتصال. ألو
8: ألو، مساء الخيرات.
0: مساء النور عبد الله، كيفك؟
8: الحمد لله كتير مشتاقلك.
0: وأنا كمان، شو أخبارك؟
8: الحمد لله تمام. بدي أقول له لغسان الله يحملنا إياه وما يحرمنا منه، لأنه جاب لنا لورا على حياتنا.
0: يا الله ما أهضمك.
8: أمين. بدي أقول له مرمورة أختي، طمانا صوته لأنه مشتاقلها كتير.
0: ما بتحكي.
8: ودرنا بيننا عليها.
0: يا الله، مرسي عبد الله يا حبيبي انت يا حنون كتير. شكرا كثير،
8: عنك قريبا
0: ان شاء الله حبيبي انت، ونحن منحبك كمان قد الدنيا. انتبه على حالك وشكرا لمحبتك يا عبد الله.
8: يلا باي
0: باي باي باي. كمان بنسمع نجوتا قبل ما ننتقل لموضوعنا لليوم.
3: سوري انا عم زيدها، بس نورت نورت اختك، نورت، حطي لنا صورتها، بعتي لنا صورتها، ولك نيالك نيالك برولا، ولك نيالك برولا، ونيالك يا رولا بهالإخوة، وخليكم لبعض، فش مثل الأخت، ما في مثل الأخت، والخي والأخت والأهل، العيلة أهم شيء، والمحبة، خليكم لبعض.
0: آمين
3: يلا
0: يا رب.
3: نحن على السماء معكم.
0: ولك مرسي، يعني غمرتوني بمحبتكم، وحياة الله شو بدي لكم، الله يخلي لكم عيالكم وأولادكم و ويحمينا جميعا. وهيدي الهوب ناو فروم ذا كويني، إيليا نيكولا رولا وكل العائلة بقلبنا. خليلي قلبكم يا الله شو حلو كتير حلو. مرسي يا نيكولا. يلا مننتقل لأول فقرة بحلقتنا.
9: موضوع اليوم
0: موضوع اليوم يا أحلى عالم بالعالم عن خبر شفته على سوشيال ميديا. في مليونير بريطاني عمره 79 سنة. وينه بعده عايش عم بيفتش على عروس أصغر منه وبده يكون عنده ولد ليورث أملاكه. هون بدي أخذ رأيكم، أنتوا مع أو ضد فرق العمر الكبير بين الرجال وبين المرأة؟ يعني برأيكم فرق العمر بيأثر على العلاقة ولا العمر مجرد رقم إذا في تفاهم وحب بين الشخصين؟ إذا أنتوا مع فرق العمر الكبير خبروني شو السبب، وإذا ضد كمان بدي أعرف ليه. أكيد خبروني على 7198-9-9-9.
10: تجاوزت حدودي قلبي، تجاوزت حدودي، صارت حياتي معلقة في قلبي.
0: بدي الكل يشارك وبكل صراحة عن جد.

0: مليونير 79 بياخدوا على المية عني. بس انه حبيبي ليه ترك حاله لهلا لحتى بده ولد يورثه؟ هيدا بس شبع من كل شيء بالحياة، قال لك لمين بدي ورث؟ خلينا نتجوز وحدة تجيب لنا هالولد يورث أحلى ما ياخدوه غيره.
1: فيكي قلب شغلي وشغلي بتخلي بيني
0: عن جد
1: كلمة بحبك مش سهلي صرنا بمفعولة. تجاوزت حدودك قلبي تجاوزت حدودي.
0: فإذا أنا رح أرجع عدلكم سؤالي، إذا أنتوا مع فرق العمر الكبير خبروني شو السبب، وإذا ضده كمان بدي أعرف ليش. رح بلش اسمع إلي.
2: ثاني مرة بونسوار يا رولا.
0: بونسوار.
2: لا ما مش ضروري العمر يا رولا، مش ضروري العمر.
0: شو يعني؟
2: بس أكيد ما تكون هي أكبر منه، هو يكون أكبر منها. إيه
0: ليه؟
2: بدك البنت هي تستوعبه، معانه بيكون ناضج وفهمان ما فيه الكفاية يعني. وبيكون أوعى منها إذا كانت هي صغيرة بالعمر، بس هي مفروض هي تستوعبه. مش يعني إذا كانت أكبر منه بعشرين سنة مش مشكلة. الحب ما في عمر.
0: نعم.
2: والقناعة ما في عمر يا رولا.
0: نعم.
2: ما هم بتكون هي مقتنعة بعقلها قبل قلبها. ويكون أهم شيء مثل نفسيتها. أو هي مثل نفسيته.
0: 100%. إلي في سؤال بدي أسألك إيه. ليش مسموح إنه الرجال ياخد مرة أصغر منه والمرة مش مسموح إنها تاخد واحد أكبر منه؟ برأيك ليش؟ فينا نسأله إذا بيتبنى بدل ما يجيب أولاد. بتروح أنت جون أكيد إيه؟ منروح كلنا منعمل له أوتوكار بيتبنينا. بعد قادر يجيب أولاد، إنه للرجال دايما بيقدر يجيبوا الأولاد، المرأة هي اللي بتوصل لعمر معين بتبطل تقدر تجيب أولاد. هيدول يا قلبي ما بيصيروا غير بالخارج، لأنه الأخضر بيحكي وأنا ضد للفكرة بالنهاية. أوكي كمان عم نسمع رأي الياس بس تا يفتح الكونكشن. ما بعرف، في كتير ناس ما بيتقبلوا فكرة انه المرأة تكون اكبر منه للرجال. I don't know why. بدنا نعرف هلا الاسباب منكم. وفي كتير ناس ما بيتقبلوا انه يكون فرق العمر كبير بين الزوج والزوجة، يعني تكون هي اصغر منه بكتير. لو عم بتأخر شوي لأسمع فويساتكم بسبب الهيدا، رح أسمع هلأ فويس.
3: هاي رولا كيف؟
0: هاي.
3: معك هاروك.
0: هاي.
3: أنا بالنسبة لي العمر هو مجرد، إذا كان هو أكبر منا أو هي أكبر منا، المهم يكونوا متفاهمين وفي حب متبادل. أنا واحد منهم، بس أنا بعد عم فتش. عمري بالخمسين
0: رح تصير. إن شاء الله بتلاقي شريكة حياتك وبتكون بتستاهلك وأنت بتستاهلها يا رب.
4: قالوا لتي الحب حب، شو ما كان العمر، كان قريب كان بعض عن بعض، الحب حب، مهم الاحترام والتفاهم. أيانا بنعرف في كفلز رب للعمر بعض ما بيتيقوا بعض بس يتزوجوا. أي ما بيأثر. الأيج is just a number لهذه صراحة. وهيدا رأيي.
0: اوكي مرسي على رايك. كمان بنسمع انيس، بدي اعرف رايك من هلا. ها ما تقول لي ما سمعت السؤال ورجعي عيدي لي ورورو وميمي وتوتو وبيسي وبوبي. يا كمان رح نسمع.
5: بونجور لا كيفك؟
0: سافا.
5: بدي لك شغله هلا، هو اذا الواحد الفرق قريب بالعمر، اذا رجال او مرأة مثل بعضهم.
0: نعم.
5: يعني انه اذا الفرق ابو سنتين بين هيدا وهيدا، او هي اكبر او هو اكبر، ما بيأثر.
0: اوكي.
5: بس اذا ساعتها بده يكون الفروقات كتير كبيره، اكيد لا. بتفهم هي وياه، تروح تسهر هي وياه، تروحوا يرقصوا وكيفك، ما بيمشي الحال.
0: ما بتزبط. ما هيك يا روني، بتزبطش، ابي ربحوش. ايه ولا بعرف. كمان رح نسمع كمان فويس جديد وهلا عم نفت عم جرب افتحهم اسرع ما يمكن. اخ الله يخلصوا لهالشهر الله يخلصوا.
2: هاي رولا.
0: هاي.
2: العمر بالنسبة للزواج أنا بعتبر العمر بالنسبة للزواج وللحب هو رقم ماله قيمة.
0: نعم.
2: إنه إذا اثنين حبوا بعض عن جد لو مهما كانت الأعمار في تباعد قادرين يتماشوا مع بعض ويكونوا مع بعض. لكن بهذا الوضع هو 79 سنة يعني بده وحدة بين 30 و40 سنة لتلحق تجيب له ولد على القليلة.
0: صحيح.
2: ما بعرف كيف رح يستمر الموضوع أو إذا هي عندها قناعة بمكان ما عجبها بمكان ما. أكيد فينا نكمل الحياة.
0: شكراً لك يا سامي. كمان عم نسمع سمورة شو رأيك؟
6: بالنسبة لكبر العمر نحن واقعين بهالمشكلة هون بالبيت لأنه ابني بده يأخذ واحدة أصغر منه ب 25 سنة بس. فعم نقول له لا يا عمي كيف ما كيف بده خلص هي عجبته وهو عجبها هو عجبها وهي عجبته.
0: يعني الله يوفقهم. شو بدنا نعمل إذا هن مقتنعين ببعض؟ إن شاء الله هيك الله بيوفقهم. يا سمورة كمان إلي بس ناطرة هيدا منسمع هيك أغنية بينما نزلوا هالفويسات لأن لح ينزل لي إرق.

0: يلا لحن كفي ونسمع إلي.
1: رولا لايكي رولا البنت إذا بتاخد شاب أكبر منها هيك بيكون ناضج ما فيه الكفاية وبيقدر يعيشها ويتماشى معها مثل ما هي مثل ما هي عايشة.
0: نعم
1: عرفتي؟
0: نعم.
1: وهي لازم تنبسط انه اخذي شخص اكبر منها بالعمر تقدر تتفاهم هي وياه.
0: نعم.
1: اهم شيء يستوعبوا بعضهم بالنسبه لاعمار بعضهم، يعني مش لازم الرجال ما بيندم انه اخذ بنت اصغر منه، لا بالعكس بتجدد له شبابه وبنفسيته واخلاقه وحياته الاجتماعيه.
0: نعم.
1: وبكل شيء بهالدنيا.
0: اوكي.
1: بالعكس بيستوعبها، يعني بيستوعبها إذا كان زلمة بحبها من قلبه بعقله بفكره بيستوعبها، وإذا ما كان مقتنع من هذا الشيء كوني أكيد ما رح يقبل يخدها لو كانت صغيرة بالعمر. حتى هي إذا بتحبه بقلبها وبعقله
0: 100%. شكرا لك يا إلي. كمان
2: هاي رولو.
0: هاي.
2: أنا ضد فكرة أنه تكون المرأة أكبر من الرجال، وإذا في فرق بين العمر أنه يكون أكبر منها بالعشر سنين، أكثر من هيك لا بتزيد عن حدها.
0: نعم.
2: لأنه بيتغير التفكير والعقل، ببطلوا يفهموا بعض، ببطلوا على ذات الموجة.
0: شكرا لك. يعني ذكرتني بالفويس تبعولا لما انا اكون بالبيت وعم ببعث فويسات وبومبو عم بعوي بيهلكني بعيد الفويس 100 مره. شكرا لك حياتي. كمان
3: هاي رورو كيفك؟ لا بالعكس بالعكس، انا وفي مدامتي في تقريبا 10 سنين فرق انا وبيني وبينها.
0: نعم.
3: علاقة كتير حب كتير وياه ل 25 سنة، وروح بصر أنا وياها وبرس أنا وياها عادي. بالعكس بس كون الشخص وخاصة الرجال أكبر من المرأة بتفهمها وعنده بتفهمها أكتر زيادة، وكون صار في عنده وعي بطل غار عليا كتير. ما بعرف أنا هيدي من منظوري يعني إلي.
0: شكرا لك إلي. نحن دايما بنحترم كل الآراء، أهم شغلة التفاهم. يا رورو بعتيلي صورة بعتتلي لانا صورة زلمة عمره شي 7000 سنة مع عروسته هو على الويلتشير، عروسته يمكن عمره شي 20. ايه أهم شيء التفاهم. صح يا لانا.
4: هاي رورو كيفك؟ منيحة
0: الحمد لله.
4: هلا إذا هي أكبر منه بكتير مش زابطة، يعني لازم يكونوا شوي قريبين لبعضهم. هلا مثل ما قال المسيو قبلي انه سنتين ثلاثه بيقطعوا.
0: صحيح.
4: بس اكثر لا. انا عندي صاحبتي هي اكبر من زوجها بعشر سنين وكان شايفها وطاير فيها بالاخر وجبت له اولاد، وبعدين شافها ختياره بقى صاحب عليها. هيدي هي الفكرة، أنه مش حلو تكون هالقد أكبر منه. مرسي حبيبتي.
0: حبيبة قلبي هامو. مرسي لإلك كمان على رأيكم الحلو كتير. كمان 30 من العمر وأنت بعدك يا شمعتي بالعشرينات. مهضوم مهضوم.
5: مرار يسعد لي مساكي يا ربي عيوني. كيفك؟ الحمد لله على سلامة أختك.
0: مرسي يا
5: أبو عمار. نيالك على اللي عندك تصبح وتتمسي فيها، نيال قلبك
0: حبيبي.
5: ليكي قلبي، أنا في فرق بينه وبين أم عمر يمكن شي 11 سنة بس أبدا ما، يعني بالعكس بحس الرجال بيقدر يستوعب المرأة أكثر، بس مش أكثر من هيك. يعني مش في فرق يكون في 20 سنة و 25 سنة، ساعتها ما بده وحدة تتجوز، ما مرة بده ممرضة تغير ويعملوا الحفاظ. يعني على الكبر بعد لقدام كتير المرأة بتفقد لهيدا الشيء، الرجال بطل يقدر يحتويها ويقدر يفهم على عقلاتها. يكون في فرق بس انه مش كتير، يعني 20 و25 و30 سنة.
0: 100% يا أبو عمار. أول شيء بدي أقول لك مرسي، وتاني شيء بدي أقول لك انه معك حق، لما بيكون فرق العمر بسيط للطرفين منيح، يعني لا الرجال بيظهر عمرته مثل ما قالت هامو بيصير يصاحب عليها، ولا المرأة بتضطر كمان أنها تظهر على جوزها لما بيصير بدها تحفظه. رح ناخد اتصال. ألو.
6: ألو. بونسوار ولا
0: بونسوار
6: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مين معي؟
6: غسان.
0: غسان أهلين غسان.
6: لا يا حبيبي بالنسبة لعين الموضوع هو حلو يكون في فرق العمر بين الزلمة والمرأة يكون شوي هو أكبر منها.
0: نعم.
6: يعني ماكسيموم بين الثلاثة والسبع سنين. هذا
0: نعم.
6: المنطق هيك بيقول. هلا بدي خبرك نبدا على سيرة هذا الموضوع على السريع.
0: يلا.
6: المرة واحد عمره 80 سنة جوز واحدة عمرها 20 سنة.
0: ايه؟
6: راحوا ثلاث أيام على الأوتيل ورجعوا قال له جاره شو طمني؟ ليه هيك ساكت؟ قال له شو بك؟ قال له ما عملت شيء. قال له ليه ليه؟ قال له هي ما بتعرف أنا ناسي.
0: يا الله ما أهضمك يا غسان. برافو حلوة كتير. حبيبي ببوسك يا غسان.
6: وأنا كمان.
0: مرسي. باي باي باي. طيب في أهضم من هيك؟ لا لا لا مش مسموح. رح نتوقف مع تاني بريك بحلقتنا لليوم ومن بعدها رح كفي اسمع فويسات كون بريك ومنرجع.
7: برنامج والعالم مع رولا شمية بريك ومنرجع.
8: تبرد تبرد تبرد تع تعبولت
9: تعبولت نرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
8: تعبولت تعبولت
9: تع انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
8: تعبولت تعبولت تع
9: كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد

0: الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: كفي معكم وبعدنا على موضوع إذا أنتوا مع فكرة الجواز الفرق بالعمر بين الرجال والمرأة أو ضد هيدي الفكرة. إذا كان شوغر دادي ليش لا؟ يعني في هضم منكم.
1: هاي رولا.
0: هلو.
1: كيفك؟ إن شاء الله تمام.
0: سافا.
1: والله بدي لك ما في شيء عبره بهالحياة. خلص إذا اثنين ما في شو بقولوا كيمستري بيناتهم لو شو ما كانت لو عن زول على القد ما بيمشي الحال.
0: 100%.
1: هلا ان جنرال بقولوا فرق 6 سنين هو الايديال. انا بيني وجوزي في 6 سنين سلمى 35 سنه مجوزين.
0: العمر
1: الحمد لله.
0: العمر كله يا رب كمان بنسمع.
2: هلا في بنت عمرها 21 سنه كانت تلميذه جامعه. تعرفت على حدا وراحت معه على ديت. هني وقاعدين عم تسألوا انه سوري بس انه قد عمرك؟ قال له 87 مليون دولار. قلت له مش معقول شو مبين بيبي فيس شو روحك حلوه
0: وشو هالنفسيه يا ريت الكل مثلك.
3: هاي رولا.
0: هاي غسان.
3: في كونتاكس ولا السؤال في شي واحد عمره 90 لنقول مثلا مليونيره بده واحد اصغر منها بكتير كمان انا حاضر بتجوزها شو قد ايه ضاين واخر شيء بياخذ المصريات بصرفهم على عيلتي. هذا السؤال هلا هيك حلو كان. يلا يعطيكم العافيه شو ما عم تعملوا عم يطلع حلو معكم.
0: ميرسي يا غسان حبيب قلبي. على فكره كتير في منهم برا انه المرأة بتكون كتير كتير كبيره بيك هيدا. هلا نورا بقى تسمع بقى تقبره. في المرة في عم بيكون موجودين نسوان كبار بالعمر معهم كتير مصاري عم بيتجوزوهم شباب صغار وبيفطسوهم بالليل بالمخدة وبيورتون.
4: سترولا راحت الإذاعة من عندي ما بعرف شو صار. شو هو السؤال؟
0: ايه ابو الزوز هلا بعدني قايلته هلا هلا هلا مش من زمان هلا هلا هلا هلا هلا بعد البريك قلته. عم نحكي عن فرق العمر بين الرجال والمرأة. شوفي لي نورا شو رأيها بالموضوع لما غسان بده يتجوز وحدة عمرها 90 يورتها قال بيرجع بيصرفون عليها. بنسمع.
5: هاي يورونا.
0: هاي
5: منيحة معك نهاد.
0: هاي نهاد.
5: أنا حبيت أقول إنه إذا هلا الكوبل بيحبوا بعضهم بالأول ما بيكونوا سألانين عن العمر بس بعدين إذا كان الفرق كبير هو بيلاقي حاله صار ختيار وهي بعدها بعز شبابها يعني الفرق عم نحكي إذا 10 و15 سنة 19 سنة لا أبدا ما بيعود منطق. حرام حرام لأن هي بتنظلم بعدين عرفتي بس يمكن بأول الطريق ما بيحسوا بيكونوا مبسوطين وفي غرام وكذا
0: 100%.
5: ما بعرف ما في قاعدة بالحياة. أوقات الحب بيعمل قلب وبينتصر على كل شيء وبيلغي كل الفروقات بس بعدين العقل والظروف بتغير القصص كلها
0: 100%. كمان رح ناخد اتصال. ألو.
6: هاي كيفك؟
0: هاي سافا.
6: سافا
0: مين معي؟
6: والعاني معك عبيدة صلاح.
0: ما سمعت كثير في عجقة حدك.
6: عبيدة صلاح.
0: عبيدة مساء الخير.
6: مساء النور كيف تمام؟
0: الحمد لله. طمني كيف الموضوع؟ عزوقك.
6: والله كله تمام والعاني تمام.
0: والعاني يا عبيدة. والعاني. شو رأيك بموضوع العمر بين الزوج والامرأة؟
6: الفرق العمر كثير مهم.
0: ايه. شو؟
6: المفروض يكون في فرق بالعمر.
0: بين الرجال والمرأة.
6: ايوه اكيد طبيعي.
0: يعني الرجال يكون اكبر من المرأة.
6: اكيد يكون اكبر.
0: ليه؟
6: لكثير اسباب. اول شيء الرجال حامل مسؤوليات كثيره انه المفروض يكون ناضج كفايه تقدر يتزوج. الصبيه يعني بتكون هي بعمره اذا هو عمره 25 او 30 تتزوج وهي عمرها 30 يعني خلص قطعت الطريق عليها صارت 30 بلشت تكبر بلشت تتعب أكثر. المفروض تكون صبية تعيش مرتاحة معه تنبسط أكثر تعيش حياتها أكثر.
0: أوكي. وأنت حضرتك مجوز؟
6: نعم مجوز.
0: قدي في فرق بينك وبين مدامتك؟
6: تقريبا 3 سنين ونص.
0: وكيف العلاقة بيناتكم؟
6: بتجنن.
0: الله يخليكم لبعض يا عبيدة. ثانك يو كثير لاتصالك ولرأيك. شكرا باي باي باي. يعني فعلا مثل ما قال عبيدة هلا هني في كتير أشخاص نحن منعرفهم المرأة أكبر من جوزها لنقول بخمس سنين بعشر سنين، وكمان عايشين أحلى حالاتهم وبيظهروا وبينبسطوا وبيروحوا وبيجوا. بدي أقول لكم شغلة كمان صغيرة، إنه الرجال ببين عليه الكبر أكتر من المرأة. هيدا فاتتكن، هلكتونا لكم ساعة بتقولولنا بس يكبروا بتصير هي ما بعرف شو. المرأة ببين عليها الكبر من بعد الرجال، الرجال بين عليه أكبر.
7: لك يا ولادتي،
0: يا بامبا، ما مهم
7: يكون كبير أو صغير، مهم نتجوز يا ولادتي.
0: إن شاء الله يا رب بتلاقي ابن الحلال يا بام بام، وبتعيشي بثبات ونبات.
4: اوكي المهم يكون في اتفاق، اهم شيء يكون في اتفاق بين الاثنين، اذا كانت هي اكبر منه او اكبر منه. بس مش حلو، هي حلوه انه بس بعد 60 سنه يطلقوا ما في مشكله، بس اهم شيء يكون في اتفاق.
0: اهم شيء
4: يا ست رولا، المره بتروح تعمل بوتوكس بتظبط وجهها وتهندس حيلها، بتنفخ خدودها. الشاب ايش بيقدر يعمل؟ ما بده يعمل شيء. من هيك هي بتضل متحليه،
0: هو بهرهر قبلها. لا يا حبيبي يا حني، نص المحلات الرجال بيعملوا بوتوكس اكثر من النسوان. إذا كانت البنت من عمر الرجال أو أكبر حتكون أذكى منه كرمال هيك. هلأ بلشوا فريق النسوين
4: عطول بدك تدافع عن النسوين، ما فيك
0: طبعا
4: بإيدك. أنا
0: محامية النساء أكيد. رح نختم الموضوع، كمان بدي أختمه برأيي الشخصي. أنا بصراحة ما عندي مشكلة مع فرق العمر، وبالآخر كل شخص حر بحياته وبقراراته، وإذا في شخصين متفاهمين ومرتاحين مع بعضهم فشو خصنا نحن؟ يعني بالنسبة لإلي العمر بحد ذاته مش هو المشكلة، الأهم إنه يكون في تفاهم، احترام واهتمامات مشتركة بين الشخصين.

0: رح نكفي كمان مع فويس من أبو عمر.
1: رولاتي بدي أقول نصيحة من هالعبد الفقير المعطر لحياة زوجية سعيدة.
0: ايه؟
1: ليكون الحياة الزوجية ناجحة يفضل أنه تكون المرأة تحب الزلمة أكثر من الرجال ما يحب المرأة، يعني هي تكون تحبه أكثر، لأنه خلاص يكون الرجال وفي أكيد يقدر هيدا الحب، ما يكون مقلعط يعني. لأنه إذا الرجال حب يعني بالحياة الزوجية حبه أكثر، المرأة أغلبهم بتشوف حالها وبتكبر راس، بس لما هي تحبه أكثر بضل هو انه مثل انه مأمن انه انا مرتي لو شمع شلون شو ما عملت انه خلص انه هي بتحبني كثير، عرفتي؟ بضل يسلك الامور،
0: دخيل التسليك الامور تبعكم. انا لازم الرجال والمرأة، اصلا لازم الرجال يحب المرأة اكثر من ما هي بتحبه، ليضل عم بغنجها لانه مزاريبكم لبرا، اذا بثانيتين بتبيعوا الدنيا.
2: يا عمي الله يساعد المرأة، كانت أخته أصغر منها ولا أكبر منها، الله يساعدها
0: صليبة،
2: الله يساعدها عم تجيب الهمعة. أنا بعرف واحد أخذ وحدة أصغر منه في 15 سنة، أنا متوفيت، بس توفيت بدل ما يبكي صار يقول أخذناها أصغر منها تتخدمنا أن نحن خدمناها وماتت. الله يساعد المرة يا رولا، الله يساعدها.
0: أخذها نارس، اخذها نارس يا غادة. ايه لك الله يساعدنا يا عم، شو ما عملنا ما بنخلص منهم للرجال. رح ننتقل لفقرتنا اللي بنحبها كتير، الفقرة الثالثة،
3: محامي بالمقلوب.
0: هلا بدي اشوف ابداعكم بقى، فرجوني انتو يا رجال ابداعكم. اليوم فقرة محامي بالمقلوب مستوحاة من وضعنا نحن كلبنانية، والفكرة يلي بدكن اليوم تدافعوا عنا حضراتكن، في أحلى من غلا البنزين، يلا يا محاميين فرجوني إبداعاتكن.

0: يلا يا محاميين بالمقلوب، بدي اسمع منكم عم بتدافعوا عن غلاء البنزين.
1: إلي اللبناني خدي عنق، يعني في أجمل منها تروح محطة البنزين تكون أنجأ ناقصة السيارة تخدها $70، في أجمل منها تفتح بورتمونيتك تصر في $100 يرجعوا 30 كرمال لحسة بنزين. أنا في أجمل منها يا عم، ليه هيك؟ ليه بدلكم تنقوا؟ ما بفهم. في أجمل منها هيك تروح عند حدا تشقع عماري تخدي تنكة بنزين معك، في أغلى منها كادو، في أجمل منها ريحة طيبة، سعر حلو مقبول، إنه هيك في له قيمته، ما بفهم عشو
0: 100%. ما بعرف يا إلي ليش هيك بالمقلوب اخدينا. بعدين بتفيدك بكتير قصص، يعني مثلا انه اخد معك تنكة بنزين بردت بتولع حالك وبتدفي حالك وبتنبسط. لغلا دخيل قلبه لغلا هالبنزين، لحتى خلينا نجتمع مع الأحبة بنفس السيارة أو الباص. يا الله، يعني بدي إبداعاتكم بعد أكتر وأكتر عن تكونوا محامية عن غلاء البنزين. أنا ما بعبي غير شو هاي؟ غالي رخيص made in China. شو مي مع نقطة بنزين؟

انه عم نحكي عن اخبارنا بلبنان، بتعرفوا انه بأوجيرو لما بتدفعوا عن الانترنت تكون unlimited، بيقولوا لك بالاخر لما بتقولون وقفت الانترنت بيقولوا لك ايه انه لازم تجددي، بانه ما نحن unlimited، بيقولوا حتى الانليمتد بتوقف. طب هيدي هيدي بغير بلد بتصير 10 اولاد عنده خيي معقول قليله

0: الله وكيلك بيضلوا عم يرقصوا. شو هالغنية الحلوة؟ مع هيدي الأغنية رح نتوقف كمان مع بريك كتير صغير ومنرجع من بعدها منتابع والعاني.
1: برنامج والعاني مع رنا شمية بريك ومنرجع. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم، بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رومين اخ اخ على اللي بيزقطوا عيونهم بس يسمعوا هالغنية. مكفيين معكم يا احلى عالم بالعالم. كمان رح نسمع فويس من ريتا
1: رورو. هيك بصير شوف ولادي وجوزي اكتر.
0: ايه
1: برجع بتعرف عليهم من اول وجديد لانه وقت كورونا اكتشفت انه انا ما بعرفهم. قعدنا مع بعض وصلنا نتحدث ونتعرف على بعض. هيدي فايدة من الفوايد. ثاني
0: ايه.
1: شيء بعدين الحمير مش حرام الحمير. وقف شغلون هلا بيرجع بيمشي شغلون الحمير. من شو بيشكو
0: بدنا نضل نعبي بنزين.
2: والله يا سترو اللي بده يروح عبي غاز يروح اليوم. بكره بدل زيت 60,000 يا بلاش. وهلا انا رايح عبي بنزين.
0: ايوه منيح اللي قلت لي لندق نقول لهم جيبوا لنا.
3: اوه ما في احلى من هول البنزين يا لولتي عن جد. بعدين بنحط 100-150 بنحط 200 تنوصل على بيوتنا. والحمد لله انا ما عندي سياره فهول البنزين كثير حلو. فا ايه مش غلط في هول البنزين هيدي. بس اهم شيء انه انا ما عندي سياره ابدا.
0: ما عندك سياره يا مجدليني. شو فرعاني معك اذا غلي البنزين او رخيص. الله يساعدني عليك. برستيج ما بيسمح لي اعبي رخيص. ضروري نعبي على الغالي يا اختي. ما بنقدر مش بايدنا.
4: والله يا رولا اللي بده يروح يعمل زياره يا رولا ما ياخذ هديه معه, ياخذ تانك بنزين. هلا ببيض وجهه هلا اللي رايح لعندهم. اغلى شيء اليوم البنزين بالحياه يا رولا.
0: ما هيك؟
4: وارخص شيء بني ادم بعد الدنيا.
0: ايه والله. رح اقول لك شو, من يوم ورايح كل حدا بيعزمنا لعنده على البيت ما مفروض نروح اخذين بايدنا شيء لانه ديجا مدفعيننا بنزين. يعني هاي من الاخر. نحن لازم يحطونا بموسوعة جينس للأرقام القياسية. وبعدنا ناطرين الأميرة مرمورة. الأميرة مرمورة ما بتحكي, بتستحي يا حلو. كمان بنسمع
5: يعني كيف بده واحد ياخد معه تانك بنزين بركي بجد فيه يعطيه بون على برأيه, يعطيه مصاري ويقول له دبر حالك شو بون
0: يعطيه بون أحلى ما يبج. يعني شي بضحك.
6: مرحب يا أحلى رولا.
0: هلو يا كوكي.
6: بنزين؟ شو هيدا بنزين؟
0: شو يعني؟
6: شو البنزين هذا تلوث؟ تلوث شو بيقولوا أنفي. تلوث أنفي البنزين. بس في أوتوونز, في إجرينا, في بهدلة, في عيشتة, في شمسية, في بوتين. منطبس بالميات ببركة الماي عادي روا. في الأوتوونز إجرينا بينفعوا الحمد لله.
0: ما هيك وسبار لينا ندفع
6: الجيم. السيارة لشو بنزين لشو ماشي. هذا تلوث أنفي.
0: مزبوط يا كوكي. ليش تم ندفع وندفع كمان على الجيم وكل هالاخبار نعليات منغير نعل بصبابيتنا.
7: والله يا رولا رغم غلى البنزين رح منضل نحن صامدين.
0: ايه والله صامدون. بعدين يخزل عين يعني اسم الله يعني بلا حسيدة. نهار الجمعة يعني بقينا مفروض هي تاخد معنا ماكسيموم 50 دقيقة ماكسيموم. أخذت معنا 1:50 لو وصلنا من العجقة. فالحمد لله يعني واضح إنها خير وبركة. شو بك تسمعنا يا نوال قبل ما ننتقل لفقرة تصدق أو ما تصدق؟

0: كمان نوال غنية نادر الأتات الجنريك تبع بهو الستلمية. خلينا هيك نبلش نتعود نسمع بدينينا. كمان نسمع فويس من جوزيف.
1: هلا هن اصلا عارفينك انك رايحه على الشمال، من هيك عملوا عجل سير فيطلعوا بالسترولا.
0: ايوه
1: هي الخبريه كلها. مش كرمال شيء، كرمال انه حابين يشوفوك ويقولوا لك هيك العجل يا سترولا عنا قديش بنحبك ومبسوطين فيك.
0: شو معك حق؟

0: رح نكفي معكم من بعد أغنية سويعتي جنريك بهو الست لميا ومنسمع لينا
1: هاي رولاتي
0: يا عمار.
1: هلا جيت من الدانسينج وطلعت مع تيتا ويسلم لي وديلك وألوانك
0: يا عمار. اشتقتلك
1: اشتقت لك كثير
0: ولزمان
1: ما
0: شايفتك يا تحياتي. انا اشتقت لك يا قمر واشتقت لصوتك واشتقت لخدودك ولموديلك ولالوانك. انا ببوسك كثير كثير كثير كثير وانبسطت كثير سمعت صوتك وسلمي لي على تيتا حبيبه قلبي يا قمر. لازم نحط لها قمر يا قمر لا تطلعي على الشجره والشجرة عالية وانتي بعدك صغيرة يا يا قمرة يا قمر. I miss you so so so much. حاسمع أبو زوز.
2: والله يا سترولا بالأيام العربية مثل البيت يا بده ينقي البيت البيت اللي عايش فيه نايم هو وعائلته فيها يا بده ينقي السيارة اللي بيروح فيها على الشغل. اثنين ما فيش بقى يتحمل العربية صارت قد البيت غيار كولير غيار زيت غيار تعبئة بنزين مشاكل غيار دوليب يعني هاي
0: مصروف
2: يعني
0: تاني
2: هيك يا البيت يا السيارة
0: بيت تاني
2: هاي هيك نشوف هي مستغني عنها. والمشكلة اتنيناتهم عايزينهم هون الفكرة كيف بدنا نعيش كيف بدنا نكمل كيف بدنا نستمر
0: منحول السيارة لبيت يعني هاي دي بيت تاني يا أبو الزوز. منسمع كمان نجروت لا منسمع كرمال قمر الغنية

0: ايوه اربعات هاي. رح نكفي معكم نسمع نجو تاتي.
1: رولات تعيد اخر بوست ببعته، انا كتير بتقل دم خبريه لاختي، فانا بدي اقول لاختي
0: عم تسمعي
1: انه نحن كتير بنحب رولا شاميه بنموت فيها. رولا الحنونة اللي بحب يعني شو ما نبعث لها بتفتح حيالله فويس، حيالله فويس اللي عم تعطينا الطاقة الحلوة، نورت لنا حياتنا، والحنونة ويقبرني ربا، والكريمة والهدايا. وين الهدايا وين؟ نحن كتير منحبها هي وأغاني اللي عرفتنا على أغاني، ونحن منشكرهم والله لا يحرمنا منا يا رب، ويخلي لنا الإزاعة ونفرح منا لحتى نرقصنا ونزلغط لها يا رب نشوف هيدا النهار.
0: حبيبة قلبي يا نجوتة عم تسمعك ميرو، وهي كمان بتحبكم كتير كتير، لأنه هي أصلاً لو بمصر كل يوم بتفتح الابليكيشن وبتسمعنا، فبتعرفكم كلياتكم وبتعرف أصواتكم، وبتصير بعد الحلقة تخبرني نجات شو قالت وسميرة شو حكيت وغادة شو وأفرعام ونننننننن. فحبيبات قلبي أنتو، وإن شاء الله الله ما بيحرمنا منكم أبداً. رح ننتقل هلأ لآخر فقرة بحلقتنا لليوم.
2: صدق أو ما
0: صدق. أيوة اسمعوا لنا هالخبرية. قال النميمة مفيدة كتير للدماغ. يعني عن جد هلأ صرنا بدنا ننقل حكي كرمال نحافظ على صحة دماغنا. تعرفوا شو؟ أنا بحس في ناس من زمان شايفينها لهالدراسة، ويمكن أخدوها كمبرر رسمي لحتى يضلوا ينقلوا حكي عن العالم. معي حق ولا لا؟

0: رح نسمع مجدلينة شو قايل.
1: ردي من نقول يا عفرام، وينك يا عفرام؟ أين أنت؟
0: لو عفرام على السمع كان دغري حكي.
1: أخواتك ميري ونبيل على قد محبتك عن جد، وش بتضحكيني يا لولو تبديليلي؟ الله يساعدني عليك يا مجدلينة، الله يساعدني عليك. ماتش لاف ردي،
0: ماتش لاف مجدلينة، والله يساعدنا عليك فوقه. يعني هاي زيادة الخير خير. كمان رح نشوف شو اللس. اوه مين جاية؟ مين جاية من السفر ومصور لي هالصورة الحلوة من فوق الروشة؟ الله الله الله، الحمد لله السلامة. نسمع بقى.
2: والله يا سترولا انا مش عارف ايش بدي اعمل، اجاني تليفون وعزموني على فنجان قهوة، بروح
0: مثل ما انت
2: بعتذر.
0: فنجان قهوة مش حرزانة،
2: واذا اعتذرت طلع بالي فنجان قهوة.
0: يا
2: شو بعمل بالحال؟
0: ارخص لك اعمل فنجان قهوة ببيتك.
2: المشكلة إذا رحت مش عارف حين ايش بدي اخذ معي.
0: ما هو يا ابو الزوز ما قلنا لك يا حبيبي، وقت اللي بتتعزم عند حدا بتروح ايد لقدام وايد لورا، لانه انت دافع حق مصاري، هاي دافع حق بنزيناتك. اما لتدفع بنزيناتك كربان فنجان قهوة، ايه مش حرزانة، اعمله ببيتك ارخص لك. ولو كلنا بكرة خلينا نعمل حلقة عن النميمة، لا لا مشان عقلتنا. او ماي جاد، رح نتوقف مع اخر بريك.

0: الحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: حبيبي.
1: يعني شو بدي اقول لك، تشيل الهم عن القلب. I love you. كمان رح نسمع ابو الزوز.
2: مشي ابو صالح عندهم.
1: بروح مشي.
2: دون بنزين بمشي مشي.
1: يلا.
3: يلا رح روح لعندهم خلصت. يلا انا بقولكم باي لانه صاروا دقيقه مرتين. عيب.
1: يلا عيب عيب. ايه ما بيسوى. سلم لنا عليهم يا لانو. اوكي.

بودي أن كفي معكم الحلقة بعد لمدة 3 دقائق again, ولكن بسبب الانترنت الفظيع ما عم بيفتحوا معي كل الفويسات. بدي لكم بحبكم قد الدنيا, انبسطت فيكم اليوم, كنت مشتاقت لكم سبت وأحد, وإن شاء الله تكونوا أنتوا كمان قضيتوا ويك أند حلو مليان طاقة إيجابية, وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم مع مواضيعنا الجدية والفكاهية. بحبكن قد الدنيا, انتبهوا إذا عم بتشتت الدنيا, انتبهوا على الطرقات من التصحيط. كمان بكرة منلتقى أنا وياكن بإذن الله على الساعة 5. بحبكن قد الدنيا. See you tomorrow. Bye bye.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: ما بتنسى والله مغير علي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: بدكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

العربي.com. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد رامي عياش وأحمد سعد.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعلنا لبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو، نقابة الإعلان في لبنان.
1: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية

0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. يا حلو عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. شو رأيك أزدور ألف الدنيا والنورة؟ أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
1: صار الزمن ما خشيتش من وحدة طلع في
2: قمرين كل ولا
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: ايه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من قلب بيروت.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإزاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك، وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره تبع انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه؟ انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك انتي دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها
4: انتي عروس لبنان والله من القلب هيدا.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: بحكي وتحكي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
2: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج ولعانه, هيدا اذاعه اغاني اغاني
3: ولعانه مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزع والله مغير علي.
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.